يشتهون ولحم طير

كثيرة لا مقطوعة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. نصتنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للمقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، تلا علينا ما تيسر من سورة الواقعة. بهذه التلاوة المباركة مستمعين الأكارم في كل مكان، نبدأ وإياكم السنة الإذاعية الأثير ليومنا هذا الخميس 25 من شهر ذو الحجة عام 1447 الهجرة، الموافق 11 من يوليو للعام 2026 للميلاد، وهكم استعراضا عاما لمعرفة

مرحبا استعراض مستمعينا الكرام، نكون على موعد مع الحديث الديني وحديث اليوم للشيخ صبري عوض بحشوان بعنوان فضل الصدقة، ثم نستمع لمحمد عطاس الحبشي فيما قطعت الرجاء في 7 والنصف عناوين الأخبار، ثم يأتيكم برنامج سحر الشروق من إعداد وتقديم الزميل خالد أحمد القحوم. بعد ذلك نستمع لأغنيتين صباحيات مختارات من المكتبة الموسيقية بالإذاعة، كارم محمود يغنينا على شط بحر الهوى وفتحية صغيرة في طالعين الجبل. في 8 صباحا برنامج مباشر صباح الخير يا حضرموت، حتى 9 موعد نشرة الأخبار الرئيسية الصباحية والمتابعات الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 9:30 برنامج نبض الجنين إعادة، إعداد عيضة علي الجمحي وتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر. في 10 تماما برنامج مباشر مشوار اليوم مع الزميل علي باقي، حتى 11 موعد عرض الأنباء والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 11:15 15 نترككم مع أحداث الحلقة 23 من مسلسل يومي منزل على التلال. في 11:15 45 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب توقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. في 12:00 برنامج الحويف يعتد تقديم الزميلة أروى عبود بغضاوي. في 12:30 برنامج أرض الطيبة إعداد سامي عوشان وتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر. في 1 موجز لأهم الأنباء، ثم يأتيكم برنامج حضرميات إعداد أروى بايزيد وتقديم زميلة أفراح محمد. في 1:15 برنامج أنا أستطيع إعداد وتقديم قائد مسلم. في 1:45 برنامج كلمتين إعداد أفراح محمد وتقديم أفراح محمد وأروى بايزيد. في 2:00 نشرة الأخبار الرئيسية الثانية والمتابعات الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 12:30 حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية لدى زميل خالد سعيد مدرك وتقديم زميل محمد بن الشيخ. في 13:00 الأخبار الرياضية مع زميل فهيم بخريبة. في 13:08 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب توقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. في 13:30 إعادة لأحداث الحلقة 23 من المسلسل اليومي منزل على التلال. وفي 14:00 إعادة البرنامج المباشر مشوار اليوم. في 5:00 مستمعين الكرام نشرة الأخبار المحلية والإعلانات المقروءة والمسجلة، ثم تأتيكم إعادة الأخبار الرياضية مع زميل فهيم بخريبة. في 15:30 برنامج فريحة بلغة الضاد مع الدكتور عبد الله صالح بابعير. وفي 16:00 برنامج من رحيق العمر مع زميل سند بيعشوت. في 16:15 نرفع لحضراتكم إذاعة صلاة

المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. في 6:50 الموجز الختامي للأنباء. في 6:55 القرآن الكريم للمقرأ أمير الدين محمد سعيد يطلع علينا.

0: من سورة السجدة حتى السابعة موعد ختام رسلنا بالسلام الوطني. تمنيت لكم بقضاء أجمل وأمتع الأوقات مع كل فقرة من فقرة برامجنا لهذا اليوم وكل يوم. تحياتي علي محمد عمرة وتحية زميل منفذ العلواء مباشرة عمر علي بنبوع. السيدة والسادة مستمعين الأكارم في كل مكان، مستمعي إذاعة المقلة صوت حضر موت في الأثير، موعدنا الآن مع الحديث الديني وحديث اليوم للشيخ صبري عوض بحجوان بعنوان فضل الصدقة. وقتا طيبا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول جل شأنه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول جل شأنه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى: ابن آدم أنفق عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس إلا وعلى جنبيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومن المعلوم أن دعاء الملائكة من أعظم الدعوات وهو مستجاب. فيا أيها المستمعون الكرام، اعلموا أن الله تعالى هو المعطي وهو الآخذ وهو الواهب وهو السالب، يعطي من يشاء من فضله ويمنع من يشاء، يهب من يشاء من كرمه ويسلبه عمن يشاء. وليس للإنسان في هذه الحالة إلا أن يسلم لله الأمور. فالمؤمن باعتقاده الصحيح يعلم أن الله تعالى هو المتصرف في الكون، فيجعل هذا غنيا ويجعل هذا فقيرا، ويجعل هذا سخيا ويجعل هذا بخيلا، لما سبق في علمه سبحانه ميول النفس البشرية من إمساك وإنفاق. والمؤمن الخير الفطن يعلم أيضا أن الله تعالى يعطي الفضل لمن يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله تعالى الذي يعطيه الناس من صحة ومال وفكر وعافية إنما هي بمثابة الاختبار، لكي يعلم المولى تبارك وتعالى من أصحاب هذه النعم أيشكرون أم يكفرون. وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن من شكر بورك له في رزقه، إما بالانتفاع به أو بالزيادة فيه. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر النعمة التي من الله بها عليك، سواء كانت نعمة البدن أو نعمة المال أو نعمة العقل أو نعمة العيال، فهذه النعم كلها تحتاج منا إلى شكر الله، شكر الخالق الرازق الذي يرزق من يشاء بغير حساب. وفضل الشكر عند الله تعالى كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر. ثم سكت عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما له يا رسول الله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون، الذين يحمدون الله على كل حال. وأصل الشكر أي حقيقته معرفة العبد بأن جميع ما به من النعم وما عليه منها في ظاهره وباطنه هي من الله تعالى فعلة، تفضلا منه وامتنانا، فلا بد أن تصرف هذه النعم فيما خلقت لها. فمن الشكر أيضا الفرح بوجود النعم من حيث أنها وسيلة إلى العمل بطاعة الله ونيل

يطلب منه، قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن الشكر الإكثار من الحمد لله تعالى والثناء عليه باللسان. قال عليه الصلاة والسلام: لو أعطي رجل من أمة الدنيا بأسرها ثم قال الحمد لله كان قوله الحمد لله أفضل من ذلك كله. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها. فأكثروا عباد الله من الحمد في كل الأحوال، فهي وسيلة لنيل رضا الملك جل جلاله وتعالت عظمته. وأفضل صيغة للحمد أن يقول الإنسان الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وذلك لما ورد أن الله تعالى لما أهبط أبانا آدم عليه السلام إلى الأرض قال: يا رب علمني المكاسب وعلمني كلمة تجمعني فيها المحامد. فأوحى الله تعالى إلي أن قل ثلاثا عند كل صباح ومساء: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وإلى جانب الحمد والشكر على النعمة التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، ينبغي أيضا أن يعظم تلك النعمة وإن كانت صغيرة، نظرا إلى عظمة المنعم بها تبارك وتعالى. فالنعم الكثيرة والمتوالية علينا والمحيطة بنا والتي لا يستطيع أي إنسان أن يحصيها أو يعدها، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه النعم تحتاج منا إلى احترام وتعظيم وتقدير واغتنام. ومن هذه النعم التي تحتاج منا إلى حسن تصرف فيها نعمة المال ونعمة الوقت. فالوقت يجري وتجري معه أعمارنا إلى أجل لا ريب فيه، فلا بد لكل عاقل فطن أن يستثمر هذا الوقت فيما يكون له صلاحا وفلاحا ونجاحا يوم القيامة. وأما المال فلا بد أولا من أن يحسن اختيار مصدر كسبه بأن يجني ماله من الحلال ويصرف نفسه عن المال الحرام، ثم بعد ذلك يحسن التصرف فيه بإنفاقه على نفسه وأهله ووالديه، ويوسع عليهم في النفقة بحيث يكف عنهم السؤال. وبعد ذلك ينظر إلى قرابته من كرائم وإخوة وأعمام وعمات وأخوال وخالات، فيبسط عليهم بما أكرمه الله تعالى به من نعمة المال. قال عليه الصلاة والسلام: في من يهتم بالنفقة على أقاربه: الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. فهذا الحديث يبين فضل الصدقة على الأقارب وأنها ثوابها، وأن ثوابها أكثر وأعظم لأنها تشمل التصدق عليهم والصلة لهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

علي فلت بالتوبة من العالم.

كل صباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح يشرق إذاعة مقلة تقدم.

0: أعزائي المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: صباحكم شعر أنتم به نبيذ الأغاني لروح الدنا.
1: صباحكم أحبتي كالأغاني إذا ما تغنى فؤادي يعاني.
0: صباحكم شهد لا يتغير لأنكم أصل التعبير المعبر.
1: فأهلا بكم معنا نجدد طريقا في أثير إذاعتنا معمر.
0: فإذا أتيتم سلسلة روحي وتسهر،
1: وتحية وسلامة ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت، التي تجمعنا معكم على الهواء مباشرة من الآن حتى 9 من صباح يومنا هذا.
0: وفيها يصحبكم اليوم من الإعداد والتقديم سعيد عريحاج،
1: ومن التقديم مادلينا باكود،
0: ومن الهندسة الصوتية إخراجا وتنفيذا على الهواء مباشرة عمر بنبوع.
1: وصباح الخير،
0: صباح الخير يا حضرة.

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: جمال الصباح يكمن في ابتسامة صادقة تنبع من قلب محب صادق،
1: تضيء وجه صاحبها بأنوار التفاؤل،
0: وصباحكم نور على نور،
1: تبتسم به الحياة فرحا لقلوب عرفت معنى التفاؤل
0: وآمنت تمام الإيمان بأننا في هذه الحياة الفانية مسيرون لا مخيرون.
1: لذلك في أن تأمن قوة بقائنا فيها على قيد الحياة
0: يأتي من قوة يقيننا المطلق وإيماننا الأكيد.
1: من الاتكال الدائم على خالق هذه الحياة ربها ورب كل ما فيها تبارك في علا.
0: وصباحكم تفاؤل،
1: وصباحكم أمل،
0: صباحكم يقين، لا ترقى إليه ذرة من شك في الاتكال على الله.
1: وصباح الخير،
0: صباح الخير يا حضرموت.

0: البسطة. اليوم مبكرين قليلا يا مادلينا عن كل يوم، نذهب بالمستمعين الأعزاء إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي، إذ أن الاحتباس الحراري ما زال موجود ومشتد، والرطوبة ما زالت مشتدة، ولهذا حاولنا أن نبادر قليلا لنذهب إلى مركز الإرصاد الجوي، ربما فيه بشائر خير ترفع من معنويات الناس قليل وتخرجهم من هذا الجو الحار قليلا، والذي حقيقة نحن نتمتع به في حضرموت لأننا اعتدنا عليه سنويا، غير أنه هذه السنة أشد قليلا، صادف الاحتباس الحراري الذي جاء نتيجة فتحة الأمازون هذه اللي موجودة في السماء، ولكن نذهب إلى المركز الجوي للإرصاد، المركز الوطني للإرصاد الجوي، ومعنا زميل صلاح. أسعد الله صباحكم بخير. مرحبا، ما الجديد يا صلاح؟ عسى أن تكون هناك مفراجة من الاحتباس الحراري هذا.
1: ايه نعم، الحمد لله رب العالمين. هناك طبعا
0: جميل،
1: الحمد لله دائمين. نعم طيبة، هناك مفراجة والأجواء بدأت تتحسن بإذن الله تعالى، والمتوقع بإذن الله عز وجل كما هو مرجنا من مركز الوصف أفراد الجوية صارت تفكر
2: نعم نسمع صلاح تفضل. نعم نسمعك تفضل صلاح. نعم.
1: البشر الجوية المتوقع بإذن الله تعالى تشير إلى أن الأجواء مناطق ساحلية، أجواء طبعا تحوى إلى غائمة جسدية أمطار ورطبة واحتمال تكون أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية وأخوة الطفا، والرياح نشطة كذلك على أخوة الطفا تصل سرعتها إلى 35 أسلا. تعمل على اقتراب البحر وارتفاع الموج، فيما تكون مأخذة تشتد أحيانا على مصر بلدر وغربي خليج عدن. في المناطق الجبلية الأجواء صفراء إلى غائمة جزئية، حارة نسبيا إجمالا وهطول أمطار متفرقة تصاحبها الرعد أحيانا على مواقف محدودة من المحافظات الشمالية للبلاد. صحاري البلاد أجواءها صحراء حارة إلى شديدة الحرارة، تكون جافة رياحها تبدأ تسرع تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأجهزة، خصوصا في المناطق الصحراوية اللي حضرموت والمهرة في شمال شرقي تلكم المناطق. المركز الوطني لدى المواطنين الصحاري الهداية الداخلية السهولة الساحلية الأجواء الحارة والشدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل. المواطنين والسيد البحر والسيدين ربما تصفر أحب السقطرة ومدخل باب المندب وغربي خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج. المواطنين في مناطق المدافع طول الأمطار عليها تأثيرات هطول الأمطار، درجات الحرارة الصغرى المناطق الساحلية عدن تماما وحدهم البحر بإذن الله تعالى يكون مختلف الموج يفيض احيانا على الساحل الجنوبي خليج عدن وكذا الساحل الغربي الغربي، هنا يكون خفيف الموج الى معتدل على الساحل الشرقي، يعقد السقوط ويكون خفيف الموج الى شديد الاضطراب. صلاح العبث هذه مكتب الانصار في مدينه.
2: شكرا لك يا صلاح العبثاني، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للإرصاد الجوي. شكرا.
3: والبحر أطلق بالخارج أبوانها

0: صوت
1: أصدقائي الصباح والصديقات.
0: أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات،
1: في حياتنا لحظات ثمينة قد لا تتكرر كثيرا بقدر ما تمر بنا سريعا، وهي بمثابة نقاط تحول وانتقال في دروب حياتنا اليومية المعاشة، تبقى أبد الدهر عالقة بأذهاننا، تاركة خلفها بذواتنا لحظات من السعادة، بل لحظات من السعادة والفخر والسمو الإنساني. كل ما تذكرناها نجد بأنفسنا زهوا وفرحا لها وبها، وفي القلب سرورا وغبطة بها ولها، وفي البال راحة تمتد بلا حدود.

0: الصباح والصديقات.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: ماذا لو كانت كل حياتنا نقاط تحول وانتقال من الإشراقات الربانية والفتوحات الإيمانية والنجاحات المتواصلة الحياتية؟
1: فهل يستطيع تحقيق ذلك؟
0: سؤال يفرض نفسه علينا،
1: وللإجابة عليه نقول نعم نستطيع ذلك.
0: ولكن إذا قررنا فعلا أن نجعل في حياتنا نقاط تحول وانتقال من الإشراقات الحياتية الدائمة،
1: نسعد بل نسعد أنفسنا بها أولا، ثم نسعد بها الآخرين ممن نعيش ونتعايش معهم من الناس،
0: فنحظى بها ومنها.
1: بفعل ما يثري حياتنا اليومية المعاشة وحياة كل من حولنا من الناس، ويكون لنا بها أيضا ومدينا بذواتنا أثرا طيبا.
0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: مع أولى ساعات إشراقة الصباح يومنا هذا
1: ندعوكم قائلين لكم جميعا،
0: هيا بنا أصدقاء الصباح والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات،
0: هيا نبدأ يومنا هذا
1: جادين مجتهدين بنقاط تحول وانتقال دائمة ومستمرة بحول الله تعالى وقوته.
0: من شأنها أن نشعل بها في نفوسنا وأنفس من حولنا
1: مصابيح الأمل والتفاؤل بحب الحياة،
0: نبدد بها ظلمات إحباطاتنا وأخفاقاتنا الحياتية.
1: حانكة الصباح.

0: تحدث الشعراء عن الشيب كثيرا. وطبعا الشيب يغزو كل إنسان يعيش على هذه الحياة ويمتد به العمر. لا يمكن أن يبقى شباب دائم، ولا يمكن أن يبقى طفل دائم. وبالتالي الناس تتحسر دائما على العمر الذي يمضي بدري، والإنسان الذي فجأة كده يجد نفسه في الستينات ولا في الخمسينات. وهذه حقيقة، يعني احنا ندرك كنا ايام الثانوية يعني في عز الشباب، كنا نرى الشيوب حولنا واكده، ولكن ما نتوقع ان احنا في يوم من الايام نصل الى هذا السن، او نتوعك في ارجلنا، او نتوعك او شعرنا يظهر على الشيب. ولكن هي سنة الحياة، وهي دورة الحياة وطبيعة الحياة. ففجأة كده وجدنا انفسنا شعرنا شيب، وارجلنا توجعنا، ويعني لم نعد في الحيوية اللي كنا فيها في الشباب.
1: أكيد. وبعدين أحيانا الشيب بيظهر حتى للشباب. من وجهة نظري أنه بالعكس، أن الشيب وقار مثل ما قال الشاعر، عيرتني بالشيء وقار وليت عيرتني بما هو عالو. وطبعا هذه سنة الحياة مثل ما قلت، وكل واحد يعني ياخذ يعيش كل فترة. ومن وجهة نظري أشوف أنه بالعكس، أنه أجمل يعني أيام يعيشها الشخص اللي في عمر الخمسين ما فوق،
0: الوقار يعني
1: بتكون في هذا العمر وصلت إلى مرحلة النضج الاكتمالي.
0: صحيح.
1: بتكون في راحة، يعني ما عندك طيش الشباب، ما عندك أشياء كثيرة.
0: نعم.
1: إحنا الآن بحياتنا يمكن نعاني منها شوية، لكن لما جاء أشوف مثلا آبائنا وأمهاتنا أخواننا وأعمامنا، أشوفهم أكثر نضج.
0: نعم.
1: حتى أنه طريقتهم في إدارة واحتواء المشاكل أخذر مني بكثير يعني. فالواحد بالعكس ما يعني يندم أنه وصل في هذا العمر، بقدر ما أنه يعيش هذا العمر.
0: صحيح.
1: اللي هو عبارة عن تقدر أنك تعطي أكثر ما يقدر يعطي الشباب، حتى لو كان الشباب قادر أنه مثلا يحقق إنجازات كثيرة بحكم أنه عنده القوة يمكن أكبر، لكن العقل الأكبر يكون في هذاك العمر.
0: صحيح. والشيب يعني بدأ يظهر حتى على الشباب صغير السن، حتى أحيانا بالفعل أحيانا كنت أقول، لكن هذه ربما نتيجة مرضية عارضة في الأطفال. ولكن الشباب الآن شباب، يعني في ريعان شباب فجأة تشوف شعره أبيض لا تدري.
1: ونذهب بمعيتكم إلى مدينة الشحر لنستمع إلى رسالة الأسبوعية التي يقدمها لنا زميل صلاح براهم. الآن نذهب إلى فاصل.

0: مستمعينا في كل مكان، عدنا لكم من جديد في صباح الخير يا حضرموت. الآن نذهب وإياكم إلى سعادة زبينة، وينتظرنا هناك زميلنا صلاح براهم ليطلعنا على الرسالة الأسبوعية التي دائما ما نكون بانتظارها نحن وإياكم مستمعينا في كل مكان. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا صلاح، كيف حالك؟ صلاح تسمعني؟
1: نعم.
0: تفضل صلاح نسمعك.
1: صباحي الحي وصباحي السعادة دائما من هنا رسالتنا من الشيخ الرب. هي الرسالة الأسبوعية نتحدث فيها، حيث أنه انعقد المكتب التنفيذي لمديرية الشحر عقد اجتماعه الخامس لعام 2026. هذا الاجتماع ناقش دور مكتب الإعلام بمديرية الشحر، وأيضا دور الأنشطة الثقافية المنفذة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من إنجازات في مجال رعاية العمل الثقافي والموروثي التراثي. وهذا المكتب أيضا ناقش عدد من المستجدات والقضايات المرتبطة بالمديرية، وفي مقدمتها سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنسيق بين المكاتب التنفيذية بما يضمن رفع مستوى الأداء المؤسسي. الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات والتكليفات، أبرزها دعم الأنشطة الثقافية والإبداعية التي تعكس الهوية وتساهم في إطراء المشهد الثقافي المحلي، وتعزيز دور الإعلام المحلي في نقل الصورة الإيجابية عن المديرية ومتابعة أوضاع القطاع الصناعة والعمل على تدريب الصعوبات والمراقبة الدائمة للأسعار. كما كلف المكتب التنفيذي مكتب الثقافة والإعلام والمالية لعقد اجتماع لمناقشة الأوردة الواردات المالية المشتركة بينهما وطرق تحصيلها. أيضا في رسالتنا الاستحقاق الوطني لمديرية الشحر، حيث أنه تم التدشين في بداية الأسبوع لامتحانات الشهادة العامة بقسميها العلمي والأدبي لمديرية الشحر لعام 2025-2026. التدشين طبعا حضره ودشنه

0: الحامل والمرأة تتفقد خلالهما أيضا سير الامتحانات بالحامل والمرأة. واليوم هنا نحن نتحدث من مديرية الشهر ومن المركز الامتحاني للثانوية بحثاً، حيث أنه هنا الوقت الوزاري برئاسة الأستاذ شوكة شرف وعضوية الأستاذ عصام الفيسي والأستاذ قاسم الخبر قاسم وأيضا بعضهم أيضا الأستاذ عبد الحافظ اليصري عضو اللجنة الإشرافية الفرعية بساحل حضرموت، ويرافقهما مدير إدارة التربية والتعليم الأستاذ قاسم عوض باكين. هنا اليوم شهدنا بداية فتح المدارس في هذا المركز الامتحاني، وطبعا حول اطلاعات البحث حول الزيارة للمركز الامتحاني لثانوية بحسن. نستضيف في صباح الخير يا حضرموت رئيس الوفد الوزاري بالوزارة الأستاذ شوكة شرف. فنرحب بالأستاذ شوكة شرف ونقول له كيف وما مدى انطباعك عند فتح المظاريف من بداية هذا الصباح الباكر وأنتم تشهدون فتح المظاريف في هذا المركز الامتحاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا حضرنا إلى مركز بحثنا اللي هو يتألف من مركزين، مركز واحد ومركز اثنين، ويتألف على من مجموعة من الطالبات في القسم الأدبي. والمادة الامتحانية اليوم زي ما نعرف هي اللغة العربية. طبعا الشكر الجزيل يتوجه للمدير التربية الأستاذ باسم ومرافقي أيضا استقبلونا من الإدارة، وكان حسن الاستقبال والضيافه طبعا من قبل عمره. والان نحن متواجدين في المركز نفسه، حضرنا زي ما تفضل الاستاذ عملية فتح المواريد يمتد للقسمين المركزين الف المركزين واحد و اثنين، تمت عملية ثلاثة وانضباط وحضور من قبل المشاركين في عملية فتح المواريد، ونشكرهم جهودهم الطيبة هذه في سبيل نجاح العملية الامتحانية والاختبارية لهذا العام الدراسي، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. كما لاحظنا ايضا وجود الملاحظات لمن عنده قوة عملية الملاحظة في الصفوف، وكلهن ملتزمات في صفوفهن واللقاحات، ويجب الالتزام والانضباط في الإدارة والملاحظين أيضا. وأنا أتحدث إليكم الآن وأرى أن الطالبات قد بدأوا الامتحان خلاص، بدأوا عملية الاختبارية الآن لمدى اللغة العربية، فإن شاء الله يكونوا موفقين في هذه المادة، ولا تجد حتى الآن أي صعوبات أو أشياء سلبية أو إنما كلها ما شاء الله أشياء إيجابية. تجد الوعي الذي بلغ فيه هؤلاء التربويون الذين يعملون في تسهيل أمور العملية الامتحانية، وأيضا تطوير العملية التحريرية بشكل عام. أن الامتحان النهائي هذا للعام الدراسي يعتبر هو الحفاظ للعملية التحريرية لعام دراسي كامل، ومن ثم يحدد مصير الطالبات هؤلاء إلى أين يتوجهون، ويحدثهم عن مصيرهم في المستقبل القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا للإعلام التربوي اللي موجود في مديرية الشهر، وشكرا للأستاذ باسم مدير التربية، الشكر موصول للأستاذ عبد الحافظ أيضا الذي رافقنا من المكلة إلى هنا إلى هذا الموقع. شكرا جزيلا لهم وإلى رؤساء المراكز الامتحانية في باحثاً، شكرا جزيلا لهم وأتمنى لهم جميع التوفيق والنجاح في العملية هذا اليوم والأيام المقبلة أيضا. شكرا جزيلا.
0: ونحن أيضا في برنامج صباح الخير يا حضرموت نشكر رئيس الوفد الوزاري الأستاذ شوكة شرف، وأيضا على ما أفاد وأجاز في هذه المذكرة، وأيضا يجري بعيد هنا للضيف الأستاذ الخضر قاسم عضو اللجنة الوزارية المركزية بوزارة الغرب التربية والتعليم، ويحدثنا الأستاذ خبر حول هذه الزيارة التي قاموا بها في هذا المركز الامتحاني، وحول زيارتهما السابقة التي كانت أيضا في مديرية المكلة. فالأستاذ الخبر قاسم أهلا وسهلا بك في برنامج صباح الخير.

0: أبرموت أخبرنا عن ما يدل في خلدك حول هذه الزيارة.
1: وعليكم السلام، أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين الكرام. بداية أقول لكم حياتي وتبريدات معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عبد المجيد العبادي، ومن ناحية الانطباع فانطباعنا جيد في هذا المركز والمراكز التي زرناها. طبعا كانت المراكز او فتح المضايف او شهدنا فتح المضايف بقيادة رئيس الوفد الوزاري الاستاذ عصام الطفرزي، وكان فتح المضايف بشكل جيد، و حاليا نقوم بعملية صلاح في داخل القاعات لأجل تنفذ عمليات الاختبارية. من ناحية الاختبارات السابقة كانت جيدة جدا، نأمل أن تستمر على هذا المنوال، ونشكر في ختام حديثنا إلى مدير إدارة التربية في مديرية الشهر الأستاذ باسل، ومدير مكتب التربية في المحافظة الأستاذ أمين تعفاز. كما نشكر الطاقم الوزاري، أيضا نشكر المشرفين والملاحقين في هذه المراكز، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.
2: نعم زميلتي له زميلي الصعيد ومستمعينا الكرام، إلى هنا ولكن يحن إلى خلال رسالتنا الأسبوعية من مديرية الشهر سلمى أكرم صلاح البراهم، فشكرا لكم.
3: شكرا لك صلاح إبراهيم، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من مديرية الشهر، شكرا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت.
1: قبل الوداع
0: اللهم نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك
1: وترضى بقدرك
0: وتقنع بعطائك.
2: اللهم واجعل لنا ولأحبابنا من كل هم فرجا
0: ومن كل ضيق مخرجا
2: ومن كل بلاء عافية.
0: وارزقنا وارزقهم من حيث لا نحتسب.
2: اللهم ابسط علينا وعلى احبتنا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.
0: اللهم انا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول.
2: اللهم انا نستودعك يومنا هذا
0: فلا تجعل فيه بلطفك ما يثقل صدورنا وكواحلنا.
2: واجعل يومنا هذا ومنه ما يسرنا ويسعدنا ويدخل البهجة إلى أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: اللهم قومنا إذا عوزنا
2: وأعنا إذا استقمنا
0: وكن لنا ولا تكن علينا
2: وأحينا في الدنيا مؤمنين طائعين
0: وتوفنا مسلمين تائبين.
2: نعم واجعلنا ممن يأخذون كتابهم بيمين
0: واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين
2: ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم.

0: يا حضر الموت إن شاء الله تعالى.
1: نستودعكم من طبيعة الوقائع
0: التوقيع
1: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
0: ماذنين عبركود التقديم،
1: وعمر بنبوع الإخراج والهندسة الصوتية.
0: وصباح الخير،
1: صباح الخير يا حضر الموت.

0: بكل خير أيها المستمعين الأكارم، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. يقرأها على حضراتكم علي محمد عمرة، والبداية بالعناوين. الأمم المتحدة تدعو ميليشيات الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها المحتجزين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد أن لا سلام مستدام دون نزع سلاح الميليشيات الحوثية. عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة مقتل الشاب مناف ب70 بسيئون. ورئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية والعالمية. من العناوين بالتفاصيل، أهلا بكم. دعت الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي الإرهابية للإفراج فوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من الموظفين التابعين لها والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في بيان أن 73 موظفا تابعين للأمم المتحدة لا يزالون محتجزين تعسفيا خلال أعوام 2021 و2023 و2025، فيما في أحدهم أثناء الاحتجاز، مؤكدا أن بعض الموظفين محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتتسبب في معاناة عميقة لأسر المحتجزين، كما تحد بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة لملايين المحتجين في مختلف أنحاء اليمن. وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل السعي عبر جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المحتجزين، مجددا تضامن الأمن العام الكامل معهم ومع أسرهم، ومؤكدا أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفا للاحتجاز بسبب أدائهم لعملهم الحيوي. استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أمس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيموني للبحث في مجالات التعاون الثنائي وأفاق توسيع الشراكة القائمة، خصوصا فيما يتعلق بدعم جهود الإصلاحات الحكومية ومضاعفة برامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي. وتطرق اللقاء إلى نتائج زيارة السفير الأوروبي لمحافظتي عدن وتعز والتدخلات المقترحة على ضوء التقييم الأوروبي للأوضاع المحلية، خصوصا في قطاعات المياه والطاقة ودعم سبل العيش. وشدد العلمي على أن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، وإنما بدعم وبناء مؤسسات دولة تحتكر القوة وتمارس سيادتها على كامل أراضيها، معربا عن تطلعه إلى استثمار الفرصة الدولية الرهنة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية في المنطقة ومواكبة المتغيرات الإقليمية عبر تجديد الضغوط السياسية والاقتصادية على الميليشيات المدعومة من إيران. كما حث العلمي دول الاتحاد الأوروبي الالتحاق بالإجراءات الدولية الخاصة بتصنيف جماعة الحوثيين وقياداتها وشبكاتها المالية واللوجستية وتوسيع العقوبات على شبكات تهريب السلاح والتمويل وغسل الأموال. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي خلال لقائه أمس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشأن توريد المشتقات النفطية لمحطات توريد الكهرباء، بما يسهم في تحسين خدمة الكهرباء والتخفيف معاناة المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة. وأكد المحرمي خلال اللقاء بحضور مدير عام المؤسسة العامة الكهرباء المهندس مجيب الشعبي ومدير عام التنظيم والرقابة على الأنشطة بوزارة الكهرباء رامي علوان، أكد أهمية تكثيف الجهود الحكومية والفنية لضمان وصول الوقود إلى محطة التوليد وفق الآليات المتفق عليها وتسريع الإجراءات التنفيذية، بما ينعكس إيجابا على استقرار المنظومة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وعبر المحرمي عن تفهمه الكامل للمطالب الشعبية المشروعة والاحتجاج الاحتجاجات السلمية التي ينفذها المواطنون للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، مؤكدا أن هذه المطالب تعكس معاناة حقيقية تستوجب مضاعفة الجهود لمعالجتها والاستجابة لها بما يلبي احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالطابع السلمي للاحتجاجات والحفاظ على الأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي وصحراء حضرموت الأستاذ جمعان بربع بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة مقتل الشاب مناف صالح بسبعين الذي انتقى رحمة الله تعالى في مدينة سيئون متأثرا بإصابته. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على سرعة مباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادثة كافة وتحديد المسؤوليات ورفع نتائج التحقيق بصورة عاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن إحقاق الحق وسيادة النظام والقانون. وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على متابعة مجريات القضية بكل شفافية ومسؤولية وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس أمن المواطنين وسلامتهم، مشددا على ضوء تهاون جميع الجهات المعنية لإنجاز التحقيق وفق الأطر القانونية. وتقدم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى أسرة الفقيد وذويه بأصدق التعازي وعظيم المواساة، سائر المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه ويلهمهم الصبر والسلوان. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أمس وزير الدولة لشؤون الخارجية والعالمية من مملكة أسبانيا الصديقة دييغو مارتينيز بيلو، حيث جرى بحث وفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران، إضافة إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وإسناد الحكومة للقيام بواجباتها في هذه الظروف الاستثنائية. وأشاد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بالمواقف الإسبانية الداعمة للحكومة والشعب اليمني في مختلف المحافل الدولية وما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية متميزة، مؤكدا تطلع اليمن إلى تعزيز أفاق التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والاستفادة من الخبرات الإسبانية في القطاعات الحيوية خاصة قطاع الأسماك، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص تنموية مستدامة يمنى. الخبر الأخير في هذه النشرة، استقبل وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمكتبه بالمقلة وفد منظمة اليونسيف لمناقشة سبل تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك وآلية تسهيل وصول المساعدات الصحية والمستلزمات الطبية إلى محافظة حضرموت والمحافظات الشرقية، بحضور المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن ناصر. واستعرض اللقاء أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها منظمة اليونسيف في المحافظة لا سيما في ضعي الرعاية الصحية الأولية والتعليم وما تقدمه المنظمة من دعم المرافق الصحية بالأدوية والمعدات واللقاحات وصرف الحوافز للكوادر الصحية العاملة وتوفير المكملات الغذائية والعلاجات للأطفال والنساء، إلى جانب دعم العملية التعليمية واستمرارها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. وطلع الوكيل الجيلاني من وفد المنظمة الذي ضم مسؤول الطوارئ الدكتور مختار صالح ومسؤول الإمداد والتمويل المهندس جميل حسين ومدير مكتب اليونسيف بالمقلة سابقا الدكتورة فوزية غرامة، طلع على أبرز الأنشطة والمشاريع الجاري تنفيذها والتحديات التي تواجه المنظمة في إيصال الشحنات الدوائية والمستلزمات الطبية إلى المستفيدين. نشرة إخبارية مفصلة قدمتها لحضراتكم إذاعة المقلة صوت حضرموت في الأثير، قرأها على حضراتكم علي محمد عمرة، حررها من إدارة أخبار برامج السياسية الزميل عبد الحفيظ سعيد براهم، نفذها على الهواء مباشرة الزميل عمر علي بامبوع. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون بعد أيام من نجاح عملية مماثلة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، تضبط أحد أخطر مهربي المخدرات بالوطن قادما من إحدى المحافظات المجاورة. الرائد بزومح يؤكد أن هذه العملية تمثل ضربة أمنية مؤثرة لشبكات تهريب وترويج المخدرات. متابعات في تقرير علي محمد عمرة. واصلت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت جهودها الأمنية المكثفة في ملاحقة شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة، وتمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن ضبط أحد أخطر مهربي المخدرات على مستوى الوطن أثناء محاولته إدخال كمية من المواد المخدرة إلى مدينة المكلا. وجاءت العملية بإشراف ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ممثلة بالمدير العام العميد عبد الله أحمد الأحمدي ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة آفة المخدرات. وتأتي هذه الضبطية بعد أيام قليلة من نجاح الإدارة في ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات وبحوزته أكثر من 10 كيلوغرامات من مادتي الشبو والحشيش المخدر، في تأكيد واضح على فاعلية الخطط الأمنية التي تنفذها الإدارة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم. وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاع عمر بزومح أن فرق التحري والرصد تمكنت من تتبع تحركات المتهم منذ دخوله إلى محافظة حضرموت قادما من إحدى المحافظات المجاورة، حيث خضع لمراقبة دقيقة وجمعت المعلومات اللازمة حول نشاطه ومساره وتحركاته. وأضاف أن عملية الرصد والمتابعة استمرت حتى تم تحديد الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ عملية الضبط، ليتم إيقاف المتهم متلبسا وبحوزته 5 كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع. وأكد الرائد بزومح أن هذه العملية تمثل ضربة أمنية مؤثرة لشبكات تهريب وترويج المخدرات، مشيرا إلى أن المتهم المضبوط يعد من أبرز العناصر المطلوبة في قضايا تهريب المواد المخدرة، ويرتبط بشبكات إجرامية تنشط في عمليات التهريب والتوزيع داخل حضرموت وعدد من المحافظات الأخرى. وقال في تصريح له عقب عملية الضبط:
2: الحمد لله بفضل جهود إدارة مكافحة المخدرات من أفراد وضباط وصف ضباط، قامت إدارة مكافحة المخدرات بهذه الفترة في خلال فترة العيد من القيام بأكبر العمليات في هذا الفترة الأخيرة. طبعا بذلك يأتي من خلال جهود مستمرة ومتابعة حثيثة من قبل تحرياتنا ومصادرنا ومن قبل متعاونين إدارة المكافحة بساحل حضرموت. طبعا هذا يأتي من ضمن جني ثمار المتابعة والرصد، وتمكنت الإدارة من ضبط أحد أكبر المهربين على مستوى الوطن. البداية كانت هناك رصد لإحدى المشتبه بهم، خصوصا منهم في قائمتنا السوداء من خلال تجوله داخل مدينة المكلا، وتم أعطاء توجيهات إلى الجهات المعنية بالأمر سواء كان فرقة المهام وتحرياتنا بالرصد والمتابعة، لأنه في هذه الفترات في خلال فترات العيد مروجي المواد المخدرة يستغلون هذه الفترة انشغال المواطنين والأجهزة الأمنية بتأمين مصليات وتأمين أماكن والمتنفسات العامة، من أي أعمال تخريبية، وهم يستغلون بذلك هذه الفترة لنشر أو تهريب وترويج المواد المخدرة داخل مدينة المكلا وضواحيها والمديريات سهل حضرموت بشكل عام. الحمد لله تمكننا من ضبط أكثر من 10 كيلو من مادة شبو، وأيضا حوالي 9 كيلو من مادة الحشيش. ومن خلال متابعة مستمرة بين المتهم الأول والمتهم الثاني تم الاستمرار خلال 8 أيام من رصد وتحري لأحد المتهمين القادم من خارج مدينة المكلا أو من خارج محافظة حضرموت، وهو المسؤول عن جزء كبير من المواد المخدرة التي تدخل إلى داخل ساحل حضرموت أو حضرموت بشكل عام والوطن بالكامل، لأنه في هناك إنتاج أولية من خلال التحقيق مع هذا المتهم تبين ارتباطه بشبكات خارجية من خارج البلاد، وأيضا له تواصل مع مختلف المحافظات التي يقوم بتهريب أو إيصال المواد المخدرة إليها. وفي الختام توجه بالشكر إلى قيادتنا، قيادة إدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية المتمثلة بالعميد الركن عبد الله الأحمدي، وأيضا نتوجه بالشكر إلى الأخ العميد عبد العزيز الجابري مدير أمن ساحل حضرموت على متابعتهم لهذه الضغطيات ولهذا العمل والمجهود وأعطاء توجيهاتهم. وشكر موصول أيضا إلى قيادتنا في محافظة حضرموت المتمثلة بالأخ عضو مجلس الرئاسة القيادة الرئاسي الأستاذ سالم الخنبشي على دعمه ومساندته لهذه الإدارة، ونحن إن شاء الله نطلع إلى المزيد ومن تقدم إلى تقدم، ونحث الأخوة في مختلف الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، وأيضا كل نحث المواطنين كل مواطن في مكانه وفي منطقته بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة للوصول إلى تخليص هذا المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.
1: هكذا آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء تنتهي معكم فترتنا الإخبارية. في ختامها أجمل التحيات مني أنا سعيد الحاج مقدما، ومن الزميل علي عمرة معدا، ومن الزميل سالم بلقدي مهندسا للصوت. من المكلا سعيدة أوقاتكم، شكرا لكرم متابعتكم، دمتم بخير وفي ألف ألف خير. We'll be right back.

jibini lwaso kwa jibini kwa jibini bidar al-hamam ya hafa wa

Hasta la

الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب. نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم

0: أيها الإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بالقلي.
1: ما بدر عن الفؤاد.

وسهلا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم، نحييكم بتحية معطرة بالمحبة والوفاء، ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين. هذا البرنامج الذي نسافر عبر أثيره مع الكلمة والنغم الجميل إلى ربوع الأمكنة التي لها في قلوبنا أعلى مكان، إلى الذكريات التي لا تشيخ، إلى الأغنيات التي كلما مر الزمن ازدادت جمالا ودفئا وصدقا.

الكرام، كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية مع الفنان الراحل عبد الرحمن الحداد في رائعته الخالدة لو بيجعلي مرادي بسكن بحي السلام، وتحدثنا عن حي السلام بالمكلا وعن حضور المكان في الأغنية الحضرمية وكيف يتحول الحي والشارع والبحر إلى ذاكرة نابضة في وجدان الناس. أما اليوم فما زلنا مع الفنان الحداد، لكننا نقف أمام عمل آخر لا يقل جمالا وحنينا، إنها رائعة يا رايحي للوطن، كلمات الشاعر الكبير أحمد سالم البيض وألحان جمعان

قبل أن نواصل رحلتنا مع هذه الأغنية الجميلة، نقف قليلا مع صاحب كلماتها الشاعر الحضرمي الكبير أحمد سالم البيض. يعد أحمد سالم البيض واحدا من أبرز شعراء الأغنية الحضرمية الشعبية الذين كتبوا بلغة بسيطة قريبة من الناس، لكنها تحمل عمقا وجدانيا كبيرا. ينتمي الشاعر إلى مدينة غيلبة وزير، تلك المدينة الجميلة التي عرفت بإسهامها الثقافي والأدبي والفني، وأنجبت عددا من الشعراء والفنانين الذين أثروا الساحة الحضرمية واليمنية. وقد تميزت قصائد البيض بعدة سمات، من أبرزها الصدق العاطفي والبساطة الجميلة والحنين إلى الوطن. وقد حمل ديوانه الرقيق اسم حنين مغترب، ذلك أن الاغتراب أخذ شطرا من حياة الشاعر، مثل كثير من الحضارم الذين عشقوا الأسفار لكنهم ظلوا متعلقين بأوطانهم. وقد ألهمت مدينة غيلبة وزير الشاعر مضامين ومعان جميلة اتسمت بالرقة والعذوبة، واستطاع البيض المزج بين العتاب الرقيق والحكمة والوفاء. وقد غنى له كبار الفنانين في حضرموت والخليج، وفي مقدمتهم الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه الذي غنى له رائعته الشهيرة من مننا معصوم ما قد يوم زل. ولذلك جاءت أغنية يا رايحين الوطن قريبة من قلوب الناس، لأنها عبرت عن مشاعر عاشها كثير من المغتربين والمسافرين الذين ظل الوطن حاضرا في وجدانهم مهما ابتعدت المسافات. كما أن نجاح الأغنية ارتبط أيضا باللحن الجميل الذي وضعه الفنان جمعان بامطرف، وبالأداء الدافئ للفنان الراحل عبد الرحمن الحداد، فاجتمعت الكلمة الصادقة مع اللحن الشجي والصوت المؤثر لتولد واحدة من الأغنيات الحضرمية التي ما تزال حاضرة في ذاكرة المستمعين حتى اليوم. رحم الله الشاعر أحمد سالم البيض الذي رحل عن دنيانا الفانية في 19 من ديسمبر عام 2008، وترك خلفه كنوزا شعرية وإنسانية ستظل ملهمة للأجيال. مقارنة وجدانية بين يا رايحين الوطن ويا راحلين إلى منى. أحبتي المستمعين، حين نستمع إلى مطلع الأغنية يا رايحين الوطن، زدتم بقلبي لهيب الشوق لي في وطاني، فإن هذه العبارة توقظ في الذاكرة مباشرة واحدة من أشهر القصائد الصوفية اليمنية، وهي قصيدة الشاعر والمتصوف الكبير عبد الرحيم البرعي التي يقول في مطلعها: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيا
عيشتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحى والوادي. هذه القصيدة تعد من أشهر القصائد الصوفية التي عبرت عن الشوق الروحي والحنين إلى الديار المقدسة، وقد كتبها البرعي بلهفة المحب الذي يتمنى مرافقة الحجيج إلى مكة والمدينة، لكنه بقي بعيدا يودعهم بقلب مفعم بالشوق. وحين نقارنها بأغنية يا رايحين الوطن، نجد أن الاختلاف في الوجه فقط، أما الشعور فهو واحد. فالبرعي يشتاق إلى الأماكن المقدسة، وأحمد سالم البيض يشتاق إلى الوطن، وكلاهما يخاطب الراحلين الذين سيصلون إلى المكان الذي يتمناه القلب، وكأن المسافرين في الحالتين أصبحوا سفراء للشوق والحنين والسلام. وفي النصين معا نجد حرارة العاطفة وصدق الإحساس بعيدا عن التكلف والتصنع، ولذلك بقيت هذه الكلمات حاضرة في الوجدان.

شرح مضامين الأغنية. يا رايحين الوطن، زدتم بقلبي لهيب الشوق لي في وطني. منذ المطلع يدخل الشاعر مباشرة في حالة الشوق،

فحب الوطن ليس حالة عابرة، بل جزء من الذات والهوية والروح. ثم تأتي العبارة المؤثرة: يا مسقط الرأس فيك العز والحب دام، وهي من أجمل التعابير الشعبية التي تختصر معنى الانتماء. فالوطن ليس مجرد مكان، بل هو العز والحب والكرامة والذكرى.

أعزائي المستمعين، ويواصل الشاعر قوله: قولوا لباهي الوجن ماذا جرى، لا خبر منك ولا خط جاني. ينتقل النص هنا من الشوق إلى الوطن إلى الشوق للحبيب. وباهي الوجن تعبير حضرمي جميل يقصد به صاحب الوجه الجميل المشرق. والشاعر يشكو الغياب والانقطاع، لا رسالة ولا خبر ولا حتى كلمة تطمئن القلب. ثم يقول: خليتني في سهن أعد الشهور والليالي وانت مبسوط هاني. وكلمة سهن هنا تحمل معنى الذهول والشرود والحزن والانتظار الكئيب، فهو يعيش على عد الأيام والليالي، بين الطرف الآخر يبدو هادئا مطمئنا. وفي هذا المقطع تتجلى بساطة الأغنية الحضرمية القديمة، لغة قريبة من الناس لكنها عميقة الشعور.

يمضي الشاعر بالقول: ما رق قلبك وحن من بعد ما وهبتك عطفي وقوة حناني. هنا يبدأ العتاب الرقيق، فالشاعر يتساءل: ألم يرق قلبك بعد كل هذا الحب والوفاء؟ ثم يقول: من بعد ما الراس دن لجلك وشاع الهواء ما بين قاصي وداني، أي أن حبه أصبح معروفا ومشهورا بين الناس، حتى كأنه خفض رأسه تواضعا واستسلاما للحب، ومع ذلك فهو ما يزال متمسكا بالمحبة رغم العتب والملام. وهذه سمة واضحة في كثير من الأغاني الحضرمية القديمة، فالعتاب فيها هادئ ممتلئ بالذوق والوفاء بعيدا عن القسوة والانفعال. والشاعر البيض نفسه في أغنيته الشهيرة: اعتابك حلو يا محلى العتاب، ونارك جنتي ما هي عذاب، قد جسد معنى العتاب الرقيق اللطيف.

أباه عهد الوثن، عهد التباهي وحب الذات ما باه ثاني. هذا المقطع أيها الإخوة والأخوات يحمل بعدا أخلاقيا جميلا، فالشاعر يرفض العلاقات القائمة على التكبر أو المصلحة أو حب الذات، ويؤكد أن ما يبحث عنه هو الوفاء الحقيقي. بل مقصدي كل من يوفي بعهد الهوى ويصون أغلى الأماني، ثم يضع خلاصة المعنى في عبارة بليغة يلخص مع صاحبه بالفعل لا بالكلام. وهنا تصل الأغنية إلى قيمة إنسانية راقية جدا، فالوفاء الحقيقي ليس كلاما جميلا فقط، بل مواقف وأفعال. فالوفاء ترجمة عملية لا أقوال، وهو خلق نبيل لا يضاهيه شيء. وإذا غاب الوفاء غابت كثير من معاني الإنسانية. ورحم الله الشاعر حسين المحضار حين قال: إذا غاب الوفاء إيش بقى يبقى مع الإنسان؟

طواه الزمن أتركه وانساه، لا عودة لماضي زماني. هنا نلمح نبرة نضج وتصالح مع الحياة، فالشاعر يدعو إلى تجاوز الماضي المؤلم وعدم التعلق بالجراح القديمة، ثم يقول: ما دام لي حسن ظن في حاضر الحب يروي قلب عطشان ضامي، إنه يتمسك بالأمل ويؤمن أن الحب الحقيقي قادر على إحياء القلب من جديد. ويختتم بصورة جميلة: والقلب عنصر قوي موقعه في الجسم هام، وكأن القلب هنا ليس مجرد عضو بل مركز المشاعر والأحاسيس والوفاء والحياة كلها.

المستمعين، كانت هذه وقفتنا في حلقة اليوم مع رائعة يا رايحين الوطن، تلك الأغنية التي جمعت بين الشوق للوطن والحنين للحبيب والوفاء للقيم الجميلة. كما حاولنا أن نقف عند التقاطع الوجداني بينها وبين القصيدة الصوفية الخالدة يا راحلين إلى منى، لنكتشف أن الحنين مهما اختلفت وجهته يظل لغة إنسانية واحدة. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من نبض الحنين، تقبلوا أطيب التحايا من أسرة البرنامج، ودمتم في خير ومحبة.

أعزائي المستمعين، أعزتي المستمعات، في العاشرة تماما أنتم على موعد مع برنامج مشوار اليوم. حلقة مشوار اليوم هي حلقة خاصة عنوانها الكاتب والأديب سعيد عولقي، مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع. ضيف الحلقة الكاتب والأديب عمار بطويل. في هذه الحلقة سنناقش في محاور أربعة العديد من مناقب الفقيد سعيد عولقي، وسيكون معنا في هذه الحلقة أيضا الدكتور عبد الحكيم محمد باقيس، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة عدن، في محور من محاور هذه الحلقة. وسيكون أيضا معنا الباحث الزميل عبد القادر سعيد مصعب في محور

0: فعلا ومعنى الحديث من فينا باكوت.
1: حضرموت دار أمان للجميع مع تحيات إدارة الأمن بساحل حضرموت، التوجيه المعنوي.
2: سلاحك خطر عليك قبل غيرك، لا تحمل سلاحا بل احمل سلاما.
1: حمل السلاح داخل المدن مخالفة تعرضك للمساءلة، والتعاون مسؤولية الجميع. مع تحيات إدارة الأمن بساحل حضرموت، التوجيه المعنوي.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، منع حمل السلاح هو تعزيز الأمن وحماية الأرواح.

0: المكلا تقدم. مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العامة.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المسلمين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم الذي تحمل رقم 59 إلى السنة الرابعة. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة الزميل المخرج معتز سالم والزميلة الفاضلة نادين باكود من الإعلام الحديث.

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم الكاتب والأديب سعيد عملاقي، مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع. ضيف الحلقة الكاتب والأديب عمار باطويل. سنناقش في هذه الحلقة أعزائي المستمعين في محاور عدة الكاتب والأديب الفقيد سعيد عملاقي، الكاتب المتميز والناقد الساخر صاحب قلم رصين، ناقد الكثير من الظواهر المجتمعية بأسلوب ساحر وساخر، ومن أبرز أعماله الروائية السمار الثلاثة. في هذا المحور سيحدث الأستاذ عمار باطويل. في المحور الثاني محطات على حياة الكاتب والأديب سعيد عملاقي واستعراض لأبرز أعماله وعطاءاته الأدبية والصحفية واستذكار إرث الثقافي الذي لازال حاضرا في الوجدان. في المحور الرابع الفقيد الكاتب الأديب سعيد عملاقي ومضة إشراك في المشهد الثقافي اليمني والعربي وأثر المكتبة الأدبية بإنتاج متنوع شمل الرواية والمسرح والمقالة الصحفية، صاحب قلم متميز ورؤية إبداعية عميقة عكست هموم الإنسان والمجتمع وساهمت في إثراء الحلقة الثقافية على مدى عقود. في هذا المحور سيتحدث الدكتور عبد الحكيم محمد باقيس، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة عدن. في المحور الأخير الرابع تجربة العملاقي غنية وثرية تمتد لسنين 60 عاما من الاشتغال في تأسيس الفرق المسرحية، فرقة الجنوب المسرحية عام 1965 وفرقة المسرح الحديث عام 1969 وتأسيس مجلة الفنون. ويكفي أن من أبرز أعماله المسرحية مسرحية التركة. وفي هذا المحور سيتحدث الباحث الزميل عبد القادر سيد بصعر.
1: وزارة الثقافة والسياحة تنعي الأديب والمسرحي الكبير سعيد عملاقي. نعت وزارة الثقافة والسياحة الأديب والكاتب المسرحي الكبير سعيد عملاقي، رئيس فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الأسبق في عدن، والمدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للمسرح والسينما الذي وافته المنية صباح السبت في مدينة عدن بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع استمرت لأكثر من 6 عقود. وأكدت الوزارة في بيان النعي أن رحيل سعيد عملاقي يمثل خسارة كبيرة للساحة الثقافية والأدبية اليمنية باعتباره أحد أبرز رواد التنوير والإبداع وصاحب إسهامات نوعية في مجالات المسرح والأدب والصحافة الثقافية، حيث أثر المكتبة اليمنية والعربية بعدد من المؤلفات المرجعية المهمة وفي مقدمتها كتابه الشهير 70 عاما من المسرح في اليمن، إلى جانب أعماله المسرحية والروائية والصحفية التي تركت أثرا بارزا في الوجدان الثقافي اليمني. وأشار البيان إلى أن الفقيد كان من أوائل المساهمين في تأسيس الحركة المسرحية الحديثة في اليمن، حيث شارك في تأسيس فرقة الجنوب المسرحية عام 1965 ميلادية وفرقة المسرح الحديث عام 1969 ميلادية، وأسهم في تأسيس مجلة الفنون بعدن مطلع الثمانينيات، كما تقلد عددا من المناصب الثقافية والقيادية التي ترك خلالها بصماته الكبيرة. وأعربت وزارة الثقافة والسياحة عن بالغ حزنها لهذا المصاب الجلل مقدمة خالص التعازي وعظيم المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى الأسرة الثقافية والأدبية والفنية داخل الوطن وخارجه. وابتهلت الوزارة إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: الفراق من تهوى وحلا ما طول الأمل.
1: عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات، باسمكم جميعا يسرني أن أرحب ترحيبا حارا بالكاتب والأديب والروائي الصديق عمار بطويل. أستاذ عمار، مرحبا بك،
2: حياك الله،
1: أهلا بك. هذه الحلقة عن الكاتب والأديب سعيد عولقي، مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذنا العزيز، وصباح الخير للمستمعين الكرام عبر أداء التأثير المكلا في لقاء اليوم. أنا سعيد بتجدد اللقاء معك أستاذ علي، مع شخصية كبيرة جدا، لها خاصية جدا في كتابة المسرحية وأيضا في كتابة الرواية، وهو الراحل سعيد عولقي الذي ترجع عن الحياة قبل 6/6/2026. نعم، السبت 6/6/26. فهو لم يرحل حقيقة عن وجداننا، ولن يرحل عن وجدان الكثير من الأجيال والأجيال القادمة، لما سطره من فكر وأدب يعني يتحدث عن حياة الإنسان وتحولاته في وطننا. حديثنا اليوم يا أستاذ العزيز عن روايته الرائعة وهي الوحيدة، السمار الثلاثة.
1: أستاذي العزيز، الكاتب والأديب الفقيه سعيد عولقي، كاتب متميز وناقد ساخر، صاحب قلم رصين، ناقد الكثير من الظواهر المجتمعية بأسلوب ساحر وساخر، ومن أبرز أعماله الرواية السمار الثلاثة. طبعا هو غزير الإنتاج، ولكن من أبرز أعماله الرواية كانت السمار الثلاثة، وهذه الرواية لاقت إعجاب ولاقت شهرة كبيرة على مستوى اليمن عموما. نتحدث في هذا المحور عن روايته السمار الثلاثة.
2: تفضل. نعم، أحسنت. السمار الثلاثة هي رواية للأستاذ القدير سعيد العولقي، واشتغل عليها يعني بطريقة فنية رائعة جدا، واختار الشخصيات برمزية رائعة جدا، وأيضا المكان له رمزية أيضا. فإذا تحدثنا عن الشخصيات سنجد هناك ثلاث شخصيات رئيسية في الرواية، هما أحمد عبد الله القاضي وهو كاتب وصحفي، وأيضا أنور إبراهيم خان ملحن موسيقي، وكذلك الشخصية الثالثة مهدي عوض باسنبل مخرج مسرحي. ثلاثة شخصيات رئيسية في الرواية تدير الحوار الروائي والأحداث في الرواية، وهي من فئة المثقفين، وهو يعني تعمد الكاتب أن يختار الفئة يعني فئة محددة وهي رأت وفئة المثقفين.
1: نعم،
2: وهذا اختيار فريد من نوعه وبذكاء جدا حاد، وأيضا اختارهم. فالراحل هو من مواليد 1946 تقريبا ميلادي، رحمه الله سعيد عولقي، وهؤلاء الشخصيات حسب ما ذكر في الرواية في نفس الجيل، يعني من نفس جيله يعني. فهو اختيار موفق، لأن يتحدث على شخصيات يفهمها وتفهمه، شخصيات من جيله عاصرت مراحل مهمة في الوطن، ولذلك تم اختيارها بذكاء جدا يعني.
1: نعم،
2: هذا من باب الشخصيات.
1: نعم، ماذا تعالج هذه الرواية أستاذ عمار؟
2: الرواية أستاذي العزيز تعالج قضايا سياسية واجتماعية مهمة.
1: نعم.
2: فمن ضمنها أيضا الرواية تتحدث في مكان معين في عدن اسمه النادي الثقافي.
1: نعم.
2: في كريتر.
1: نعم.
2: والسمار الثلاثة هؤلاء يأتون كل ليل يسمرون بجانب النادي الثقافي، هم أعضاء من هذا النادي.
1: نعم.
2: وبقية الأعضاء من النادي أسماء كثيرة، منهم من قتل، ومنهم من هاجر، ومنهم من اختفى على الحياة، شفت كيف، في ظروف غامضة جدا.
1: نعم.
2: وظل هذا السمار الثلاثة يسمرون كل الليل، والليل هنا يرمز إلى الغموض، إلى القلق، إلى التأمل. فهم اختاروا الليل رمزية معينة هو الخوف من الواقع، التحولات السياسية التي حدثت في عدن من صراعات سياسية 13 يناير عام 1986 وغيرها من الأحداث، يعني التكميم الآراء الأفكار، كل هذا يعالجها هذه الرواية. وهناك قضية قتل صارت آخر الحد، قتل بدر الهاشمي وقتل شكري المرشدي، والمتهم فيها شخص اسمه عمر عبد السلام. في آخر الأحداث السمار يأتي لهم الشرطة تأخذهم ويريد يحققون معهم أنهم يريدون أن يشهدون ضد يشهدون أن عمر عبد السلام المتهم أنه بريء.
1: نعم
2: ولكن هؤلاء الثلاثة كانوا يعني رفضوا.
1: هو لها رمزية سياسية.
2: سياسية جدا.
1: نعم. أيوه. تحكي تلك الفترة. أيوه.
2: وأيضا لها أما النادي الثقافي هو مكان صغير ولكن يرمز إلى المجتمع الكبير الوطن الكبير.
1: نعم.
2: يعني كان باستطاعته أن يختار الرواية اسم معين، اسم شارع، اسم مدينة أو اسم شخصية، ولكن هو اختار السمار الثلاثة.
1: نعم.
2: هم المهمين في الرواية هذا. نعم. شريحة المثقفين، المثقف القلق، المثقف المتأمل، المتألم. نعم. الذي ينظر إلى الغد ولم يجده في حياته.
1: نعم.
2: ينظر إلى المستقبل في قلق، في خوف، خوف من الواقع، خوف من المصير المجهول الذي ينتظره.
1: نعم.
2: نعم. فهي رواية أيضا لها بعد فلسفي، يعني ما هي العدالة، ما هو القانون، هل القانون يحمي الإنسان أو شفت كيف، فلها أبعاد كبيرة جدا. وهي أخذت كثير من دراسات الدكتور عبد القادر عبد الحكيم باقيس، أخذ لها يعني اشتغل على هذه الرواية في كتابه 80 عاما من الرواية وفي السرد في اليمن، وسوى بينها مقارنة يعني تناص في النص بين رواية ثلاثة فوق النيل لنجيب محفوظ.
1: نعم.
2: وأيضا السمور الثلاثة لسعيد علقي.
1: نعم. هل هذه كانت الرواية الوحيدة للفقيد سعيد علقي السمور الثلاثة أو هناك روايات أخرى؟ هو معروف أنه كاتب ناقد للظواهر الاجتماعية بصورة مباشرة.
2: نحن عن نفسي أنا أعد من الجيل الجديد، يعني
1: نعم.
2: جيل مواليد الثمانينات، وسعيد علقي من جيل الرواد.
1: نعم.
2: في المجال.
1: نعم.
2: نحن للأسف يعني كنا في الغربة، الغربة التهمتنا يعني شو تقول.
1: نعم.
2: فأنا قرأت له مؤخرا حقيقة، فكان ودي أن أقرأ له يعني من قبل، ولكن لم نجد الكتب المطبوعة.
1: نعم.
2: فوجدنا رواية السمار الثلاثة فقط.
1: نعم.
2: ولها مسرحية التركة.
1: التركة. نعم.
2: وأيضا ولها قصة ترجمت إلى عدة لغات اسمها الخلافة.
1: نعم.
2: كما يبدو. نعم. إذا لم تخبني الذاكرة فهي الرواية الوحيدة.
1: نعم.
2: ولكن الرواية لها وهج ولها خصوصيتها في الزمان والمكان أيضا.
1: نعم. نعم. في المحور الثالث، الفقيد الكاتب الأديب سعيد علقي وانبت أشراق في المشهد الثقافي اليمني والعربي، وأثرى المكتبة الأدبية بإنتاج متنوع شمل الرواية والمسرح والمقالة الصحفية، وصاحب قلم متميز ورؤية إبداعية عميقة عكست هموم الإنسان والمجتمع، وساهمت في إثراء الحلقة الثقافية على مدى عقود. في هذا المحور سيتحدث الدكتور عبد الحكيم محمد باقيس، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة عدن. نستمع الدكتور عبد الحكيم في هذا المحور الهام جدا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ علي، وشكرا لك على دعوتي لتقديم مداخلة قصيرة عن كاتبنا الراحل الكاتب الكبير سعيد علقي. وفي البدء شكرا لك ولإذاعة المكلة ولضيوفك الكرام ألقي التحية، وللأستاذ كاتبنا الروائي عمار بطويل. حقيقة الحديث عن كاتب كبير من بقامة سعيد علقي السامقة حديث ذو شجون، وهو كاتب متفرد متميز بين كتاب المسرح في اليمن وكتاب الرواية. أقول ذلك لأنه إذا كان ينتمي سعيد عولقي إلى اتجاه أو مرحلة كتابة الرواية الواقعية في اليمن التي تبدأ في بداية السبعينيات بمحمد عبد الولي مرورا بمجموعة من الأعمال والكتابات من أمثال حسين سالم بصديق وأحمد عبد الله فتعق وزيد مطيع دماج ومحمود صغيري، فإن هذه المرحلة الواقعية وفق رؤيتي لتحقيق الرواية في اليمن أنها تنتهي برواية السمار الثلاثة لسعيد عولقي التي تمثل عتبة انتقال إلى الرواية الجديدة أو إلى الرواية الحديثة بما توفر لهذه الرواية من إمكانيات على مستوى البنية الروائية والتقنيات وعلى مستوى الموضوع. وقد كان جريئا سعيد عولقي رحمه الله في تناول الكثير من المسكوتات من بينها المسكوت السياسي، لنتخيل أن هذه الرواية قد نشرت مسلسلة في صحيفة 14 أكتوبر في عام 89، يعني كتبت هي تتناول الأجواء الثمانينية التي أعقبت أحداث 86 وما تلاها من اضطرابات سياسية وقمع واعتقال وإخفاء قسري وبعض الإشكاليات. فقد صدرت هذه الرواية في أجواء مقاربة لها في نهاية أو في عام 89 على ما أظن، مسلسلة في صحيفة 14 أكتوبر. هذا يشير إلى جرأة سعيد عولقي في الكتابة، ويحسب أيضا للصحيفة أنها نشرت هذه الرواية المهمة التي تتناول الأجواء كما قلنا الثمانينية بجرأة بالغة على مستوى الموضوع. إذن هذه الرواية كانت متميزة، وأيضا على مستوى السرد والحبكة وتناول الشخصيات، فكانت هذه الرواية من المراحل المهمة في تاريخ كتابة الرواية في اليمن، ولذلك أنا أعتبر هذه الرواية عتبة الانتقال من المرحلة الواقعية تاريخيا طبعا إلى المرحلة الكتابة الجديدة وممهدة إلى الدخول إلى مرحلة التسعينيات التي لها خصوصيتها وكتابها وموضوعاتها. إذن سعيد عولقي من الكتاب الجريئين الذين استطاعوا أن يلفتوا الأنظار إليهم بقوة منذ النص الأول للرواية الذي كتبه، وهو حقا ينتقل إلى كتابة الرواية بعد خبرة واسعة وطويلة في العمل المسرحي وفي كتابة القصة القصيرة كذلك، لأن له مجموعة قصصية بعنوان الهجرة مرتين، وهي تتناول أيضا العديد من اللوحات الاجتماعية والقضايا السياسية. سعيد عولقي كاتب سياسي أيضا بالمعنى الحقيقي، أيضا لأنه كان جريئا أيضا في كتاباته الأخرى، الكتابات الإعلامية الكتابات الصحفية. لكن عندما نذكر اسم سعيد عولقي رحمه الله فإننا نتذكر أول ما نتذكر أنه كاتب مسرحي ومن طراز فريد إذا صح التعبير، ونتذكر أيضا مسرحية التركة التي عرضت أيضا في الثمانينيات أو في نهاية الثمانينيات أو أظن في بداية التسعينيات وكانت كتابة أيضا كتابته لهذه المسرحية التي عرضت يعني على المسرح الوطني في عدن عدة مرات ولاقت استحسان وشهرة ومكانة في تاريخ المسرح اليمني، لم تضاهيها أي مسرحية حتى يومنا هذا. مسرحية التركة كانت من المسرحيات المتميزة في موضوعها وفي تأثيرها وفي جماهيريتها وفي مختلف عناصرها، وهي تمثل انتقاد أيضا للبنية السياسية ولخطاباتها، وما زلنا حتى يومنا هذا نعاني من هذه التركة الثقيلة. أريد أن أقول اختصارا أن سعيد عولقي كاتب مهم، وعلى الرغم من ندرة الأعمال التي كتبها، يعني على مستوى القصة القصيرة أصدر مجموعة الهجرة مرتين، على مستوى الرواية كتب رواية واحدة وهي السمار الثلاثة، وكان متميزا فيما يكتبه سرديا، لكنه كان أكثر عطاء في المسرح. وأيضا تاريخ المسرح اليمني كتب عنه كتاب مهم جدا، ويعد هذا الكتاب مرجعا مهما في دراسة تاريخ المسرح، وهو كتاب 70 عاما من المسرح في اليمن، فضلا عن كونه أيضا اشتغل بالإخراج واشتغل بالإعداد المسرحي، وكان ممن أسهم إسهاما بالغا في تأسيس مسرح التلفزيون وتقديم العروض المسرحية التي كانت تقدم في مسرح التلفزيون في 70s. وهذا المسرح للأسف الشديد هو عبارة عن مجموعة من التمثيليات التي كانت تبث مباشرة، لم تحتفظ ذاكرتنا الترشيفية في التلفاز بتوثيق هذه الأعمال. حقيقة سيد عولقي كاتب ملهم ورجل صاحب موقف وكاتب واقعي واجتماعي، وهو قريب مما يعيشه الشارع وحياة الناس. أنا التقيت به عدة مرات وهو يجلس على الرصيف، على رصيف الشارع، ملتصقا بواقع الناس، بهمومهم، بحياتهم، يتأمل ويكتب، ويكتب بعمق ثقافي وبعمق رمزي. بالتأكيد سعيد عولقي قامة إبداعية وثقافية وأدبية وصحفية كذلك كبرى، لكنه كما هو معروف عنه أنه قد ترك الكتابة ربما من نحو 20 عام أو عقدين من الزمن. أنا أذكر أنني كتبت في إحدى المرات كتاب مقالة بعنوان سعيد عولقي غياب أم احتجاج، ولعل غياب سعيد عولقي أو عن المشهد الثقافي في الفترة الأخيرة هو نوع من الاحتجاج عما يحدث في هذا الواقع الذي بات يشكل عبئا على الجميع. في كل الأحوال سعيد عولقي لم يكن كاتبا مترددا فيما يقول، بل كان يتسم شجاعة القول، شجاعة الطرح، ثقافيا، إعلاميا، اجتماعيا، إبداعيا، وأيضا استمر في بعض الكتابات أو المقالات القصيرة أو المنشورات فيما يكتبه أيضا على صفحته في الفيسبوك. رحم الله سعيد عولقي كاتب كبير، ستحتفظ ذاكرتنا الأدبية والثقافية، سيحتفظ تاريخ

سهير البابلي في منزل على التلال.

0: Außenironie. جاوبيني، انا الوحيد اللي ما استاهلش اعجابك، مش كده؟
1: وبعدين يا محسن، انت بقالك زمان ما اتخانقتش، يظهر الخناق وحشك.
0: وحشني كل حاجه، كل حاجه وحشتني، وحشني بيتنا وعربيتي والنادي، كل حاجه وحشتني، كل حاجه.
1: انا كنت عارفه كده من الاول، عارفه انك هتذهب.
0: لا انت غلطانه، ما كنتش هزهق لو لقيت هنا اللي سبت بيتنا عشانه.
1: قصدك ايه؟
0: قصدي لو كنت معايا هنا ما كنتش زهقت.
1: ما انا معاك اهو يا محسن.
0: صحيح صحيح، انت معايا ولا غلطانه؟
1: يوه، انا هفتح الشباك، الدنيا حر. محسن،
0: في ايه؟
1: عربية ابوك تحت.
0: عربية ابويا؟
1: ايوه انا شايفاه اهو، مركونة على الناصية هناك، تلاقيه جاي لنا.
0: جاي يزورنا؟
1: شفت يا محسن، مش قلت لك اصبر شوية وهيجي لك؟ لازم بيقطع سلم على مهله.
0: لا.
1: اما اروح اشوف.
0: لا لا لا، ما تفتحيش الباب لغاية ما يدق الجرس بنفسه، مش فكرة اننا مستنيينه قوي كده.
1: بس ده غاب،
0: يعني جايز بيفكر هيقول ايه، علشان كده تلاقيه واقف مستني قدام باب البيت.
1: لا انا مش قادر استنى، انا رايحة.
0: على ايه يا سناء؟ على ايه يا سناء؟
1: لا مفيش حد، وبصيت من السلم برضو مفيش.
0: غريبة، مش معقول. اما اروح اشوف ايه في الشباك. سناء تعالي تعالي شوفي.
1: ايه في ايه؟
0: بابا مش جاي عندنا، بابا جاي عند الست حسنية.
1: الله، بتقول ايه؟
0: بقول بيعمل زيارة للست حسنية، مش ابنها مسافر؟ لازم يجي يطمن عليها.
1: ما تقولش الكلام ده يا محسن، خالت ام احمد ست ولا كل الستات؟
0: ما هو باين بتستقبل ابويا لما احمد ما يكونش هنا، تبقى فعلا ست مش زي كل الستات.
1: عيب عليك يا محسن الكلام ده، دي ام صاحبك اللي بتحبه
0: وصاحبة ابويا برضو من زمان.
1: لا يا محسن، عيب تتكلم كده على الناس.
0: وعيب الناس تعمل اللي بتعمله. بقولك انا متأكد ان حسنية كانت صاحبة بابا من زمان، الناس كلها بتقول

0: الناس ملهاش سيرة غير الناس، لازم الناس دول يتكتموا احسن.
1: لا يا شيخ،
0: انت شفتها يا محسن وقابلتها، معقولة تصدق ان ست زيها ممكن؟
2: كل حاجة ممكن. الناس اللي زي دول صعب قوي نعرف اللي جواهم ايه، بيبانوا انهم طيبين لكن من جوه محدش عارف.
0: ما تنساش يا محسن الناس اللي بتتكلم عنهم دول انا واحدة منهم.
2: عشان كده انا مش فاهمك.
0: يظهر ان كتر القعد في البيت خلاك تقول كلام ملوش معنى، ما تطلع تتفسح شوية يمكن بالك يروق.
2: معك حق، الاقل احس اني مش هقابل ابويا عشان ما حدش يجرح التاني. عن اذنك.
3: محسن يا حبيبي انت فين؟ ما تجيلي البيت دلوقتي يا حبيبي. لا ابوك مش هنا. وعرفت ازاي؟ انت شفته في حتة؟ طيب تبقى تيجي فورا. مش هتيجي؟ ليه؟ بس ده بيتك يا محسن. ده بيتي قبل ما يكون بيت ابوك يا محسن. برا؟ يعني ايه برا؟ السلام عليك يا محسن، ضحكتني، من زمان ما ضحكتش يا ابني، فكرتني بايام زمان زي المراهقين بالظبط. ما عاد في كاسين وقال. طب افرض حد شافك من اصحابك هيقول ايه؟ مسكين الواد الامور ده هوت اللي قاعد مع واحده ست عجوزه وكبيره كده هوت وتطلع قد امه. ايوه ايوه يا حبيبي، قول قول كمان. وحشني الكلام الحلو دهوت، اصل خلاص يا ابني ما عنتش بسمعه لدرجة اني نسيته. طيب طيب يا حبيبي انا جايالك. يا سلام، تعرف يا محسن بقالي كتير قوي ما جيتش المطرح ده، يمكن من يوم ما فتحه تقريبا من 10 سنين.
2: اتغير قوي؟
3: يعني مش قوي، بس من بره لا لسه زي ما هو، لكن لو بصيت للتفاصيل الصغيرة هتلاقي اتغير كتير خالص، زينا زي البني ادم.
2: احنا بنتغير من بره ومن جوه.
3: لا مش كلنا، في ناس تديلك انطباع انها لسه زي ما انت تعرفها بالظبط، لكن فجأة تبص تلاقيها حاجة تانية خالص، حاجة غريبة عنك زي ما تكون بتقابلها لأول مرة في حياتك.
2: ايه المرارة اللي انا سامعها في صوتك دي؟ انا عمري ما سمعت رنة الحزن دي في صوتك قبل النهاردة.
3: انا
2: ايوة انت مش سامع نفسك يا ماما. انت اتخانقتي معاه تاني؟
3: ايوة.
2: برضو علشان؟
3: مش بس علشانك حبيبي، علشان حاجات كتير.
2: ماما انا مش عايزك تحكميني حياتك بسببي.
3: يا محسن ده انت حياتي كلها وانت عارف كده كويس.
2: ماما
3: انت ما تعرفش اي حاجة. ممكن تسمعني شويه بقى وخد بالك كويس من اللي هقوله لك، وما تسالنيش عن السبب لاني مش هعرف اشرحه. اقبل كلامي زي ما هو كده واعرف انه في صالحك.
2: طبعا يا ماما، هو معقول انك تقولي كلام يضرني؟
3: خد بالك يا محسن من احمد.
2: احمد؟
3: ايوه. انا عارفه انت قد ايه بتعزه وعارفه قد ايه بتثق فيه، لكن رغم كده بقول لك خد بالك منه.
2: اخد بالي منه؟ اخد بالي منه ازاي؟ ده هو يا ماما اللي واخد باله مني طول حياته.
3: ما انا عارفه كده، وده اللي فالقني. بقول لك يا محسن ما تسالنيش عن السبب واسمع كلام. احمد حيه واحنا اللي ربيناها في وسطنا، فهمني كويس ولا لا؟
4: ايوه يا استاذ عوضين، رجعت امبارح من اسيوط. بتقول اتصلت بكل اللي يهمه الامر، كل اللي يعرف حاجة عن زينهم عبد العال عفارم عليك. عرفت كل شيء عنه؟ يعني الكلام اللي بتقوله نفيسة مظبوط، مفيش اي حاجة ممكن تطلع له، كل حاجة باسمها. فهمت فهمت. اسمع يا استاذ، انا بقى مش عايزك تقول كده ابدا، عايزك تقول ان نفيسة مجنونة وانهم اثبتوا جنونها ورجعوا الفلوس. طبعا مش اخوها، ابن اخوها. عليك يا استاذ تصبر لي الموضوع ده بصوره ما تخليش حد يشك فيه. ايوه ايوه، انا عايز اكافئ احمد عبد العال بطريقتي من غير ما ياخد باله ابدا اني هساعده. فهمتني يا استاذ؟ طول عمرك متين يا استاذ عوضين.
1: وزي ما انت شايف يا ابراهيم بيه ربنا وفقنا، الالات هتكون هنا بعد جمعتين بس، وبتهيالي اننا هنقدر نشغلها من اول الشهر الجاي. ها، مش اخبار كويسه دي برضو يا ابراهيم بيه؟
4: كويس جدا يا احمد، وانا برضو عندي ليك اخبار كويسه هتفرحك قوي.
1: ايه؟ خلاص طلعت مع محسن؟
4: سيبنا دلوقتي من محسن، انا عارف اني هصطلح معاه في يوم من الايام، لكن لازم في الاول اربيه شويه، ولا انت رايك ايه؟
1: وماله يا ابراهيم بيه، بس انا شايف ان العقوبه زادت حبتين ومحسن ما يستاهلش كده.
4: دلوقتي سيبنا من محسن، خلينا في الاخبار الحلوه بتاعتك.
1: ليه؟ مش هي دي الاخبار الحلوه اللي حضرتك هتقول لي عليها ولا ايه؟
4: لا يا احمد، الاخبار الحلوه علشانك انت
1: افندم. عشاني انا؟
4: جالك اختار من المحامي بان النزاع القضائي بين عمتك وابوك اتحل لصالحك.
1: ايه؟ نزاع قضائي؟ انا عمري ما كان في قضايا بيني وبين عمتي، دي حكايه قديمه قوي وخلصت من زمان.
4: يظهر ان في شويه ديانه لابوك ما كانوش عاوزين يخلصوها، رفعوا قضيه علشان يثبتوا ملكيه ابوك للاراضي والبيوت، وبالتالي علشان يستردوا فلوسهم. وطبعا هم كسبوا وانت طلعت من المولد وجيوبك كلها حمص. ايه رايك بقى؟
1: الحقيقه انا مستغرب فعلا، مستغرب جدا كمان.
4: لما هتشوف الفلوس مش هتستغرب، هتفرح وتهيص، وانت اول ما تقبض فلوسك عايز اقعد معاك قعده طويله عشان نتكلم.
1: حاضر يا سعاده البيه، ودلوقتي تسمح لي انزل واتكلم شويه مع اسطوات الورش عن المكان الجديد اللي هيوصل.
4: روح يا احمد، روح يا ابني، ربنا يوفقك.

0: ونسيت خسرت القضية. بس أنا يا ابني عمري ما سمعت إن كان في بيننا وبينها قضية.
1: حقيقة ولا أنا، بس ده في تبليغ رسمي عند الأستاذ عواضين المحامي. احنا طبعا ما كناش عارفين خالص باللي بيحصل هناك.
0: ازاي؟
1: احنا سافرنا وسيبنا كل حاجة ولا رجعنا ولا سألنا.
0: سمعت يا سناء يا بنتي اللي بيقولوه؟ شفت السعد اللي نزل علينا من السماء؟
2: مبروك يا خالة ام احمد، مبروك يا احمد.
1: متشكر.
2: انا فرحانة قوي عشانك.
0: وهي الفلوس بتفرح بالشكل ده؟ ادينا شايفين الفلوس واللي عملته فيكي وفي جوزك.
1: هو بالمناسبة محسن فين؟
2: بيخرج على طول من ساعة ما يصحى، اما بيروح النادي او بيروح يتمشى وما يرجعش الا الظهر، ياكل وينام، واول ما يصحى يخرج تاني.
1: ليه انتوا متخانقين يا سناء ولا ايه؟
0: وهي سناء تعرف تتخانق مع حد؟
2: استاذن انا بقى اروح احضر الاكل المحسن واقول له على حكايه الميراث دي، ضروري هيفرح بيها قوي.
0: يفرح
2: طبعا، انت عارفه هو بيحب احمد قد ايه.
0: وتفتكري هيفرح يا مسكينه لو عرف الملعوب اللي بيلعبه ابوه؟ هو انت يا ابراهيم فاكر ان صدقت الحكايه العبيطه اللي انت اخترعتها دي؟ والله ما انا عارفه. يا ترى عايز تشتري احمد بفلوسك ولا عايز تشتري راحة ضميرك؟
2: ومين قال لك الكلام ده يا محسن؟ انت متاكد؟
3: بقول لك سناء سمعته بودانها، كانت عند حسنيه لما رجع احمد وحكى لهم.
2: ازاي معقول الكلام ده؟ يعني في قضيه تستنى 25 سنه لغايه ما تبان نتيجتها؟
3: ممكن، ممكن يا ماما، كل حاجة بقت ممكنة.
2: تبقاش على نياتك، المسألة مش باين عليها طبيعية أبدا.
3: يعني مين اللي حيدي فلوس لأحمد؟
2: في ناس كتير ممكن تديله فلوس.
3: زي مين مثلا؟ تقدر تقولي لي؟
2: زي أبوك.
3: أبويا؟ وهو أبويا محتاج إنه يلف اللفة الطويلة دي علشان يدي أحمد فلوس؟ ليه؟ ما يقدرش يديها له كده بكل بساطة؟
2: لا، مش بالبساطة اللي أنت متصورها.
3: قصدك إيه؟
2: قصدي إن أحمد جايز يرفض.
3: مش عبيط يا ماما، هيسأل وهيعرف.
2: استنى شوية لما نشوف. في الوقت ده الواحد ما يقدرش يتصرف لغاية ما يعرف ايه الحكاية هتخلص ازاي. الشاطر بقى دلوقتي اللي يستنى

0: مبلغ كويس.
1: كويس ده ثروة، ده ممكن يقلب حياتنا كلها. الحقيقة انا لسه مش عارف اقول ايه. اقول لك الحقيقة ابراهيم بيه، الحكاية كلها مش داخلة دماغي، حاسس ان فيها غلط، ضروري فعلا فيها غلط.
0: مش الفلوس معاك؟
1: ايوه.
0: يبقى مفيش غلط، مادام قبضت الفلوس معناها ان الحكم في صالحك.
1: بس
0: الاراضي كانت زمان بسعر التراب، دلوقتي بقت زي الذهب. تلاقي ابوك كان سايب حتة ارض صغيرة ما كانش لها اي قيمة، دلوقتي بعد ما كسبوا القضية لقولها قيمة كبيرة. خلاص بقى يا عم ابسط، هتبقى اغنى مننا كلنا. لكن اقول لك الحقيقة، انت تستاهل يا احمد.
1: استاهل؟
0: اللي انا خايف منه دلوقت انك بعد ما جالك المبلغ ده تفكر تسيبنا وتسيب المصنع.
1: ودي معقولة يا ابراهيم بي؟
0: الا معقولة، الفلوس ممكن تخليك تعمل اي حاجة. اسألنا انا.

لقاء جديد في منزل على التلال.

0: يا رمضان يختمون لها في شهر رمضان اول رمضان اللي فيها زوجها ينقلونها اهلها لعندهم. التختيم كانت يقوم بو مشترحات وليس فرق شعبية كما هو موجود الآن في وقتنا الراهن. كان لا مشترحة تأتي بكل قوامها وبفرقتها متكاملة. يعملون لها تختيم يختمون لها يا عروس بيض الله وجهك من الكلام هذا والأهازيج والمدح وال رمضان الثاني إذا ربي رزقها بمولود ختموا لولدها. فكانت الحياة جميلة جدا في مدينة المكلا وكان الزواج السلس ومرن وتكاليف بسيطة رغم ان المتنية الذكرية فيها الشحة فالناس اعتازت بالعوزة المد اللي هي المداد حق الزوجة والطرح حق الزوج. وهذا العادة ليست موجودة في المكلا فحسب بل موجودة في ساحل ووادي حضرموت بل هي عادة عربية أكثر من ما تكون حضرمية. هذا موجودة في مصر
1: يعني متعارفة في جميع الدول العربية
0: في مصر. موجودة في بعض دول الخليج موجودة في عمان موجودة في واحد يقول لي في المغرب العربي معنا دول المغرب العربي كلها مصر قصدي الجزائر المغرب تونس ليبيا موجود هذا فيها. أنا شاهدتها بعيني في مصر في أرياف مصر في البدرشين والفيوم عادوا عندهم دفاتر معنا عندما يلقي الطرح من فلان قالوا الباشا جلال عوض كم قدم قدم مية سيل مية شام بكرة بعد لا يجي عندك الدور يفتح الملف الملف هذا يكون محفوظ عند الأسرة. في عمان نفس الآلية موجودة واحد يقول لي في المغرب العربي بنفس الموجود معنا مدونة وهذا موجود في ساحل حضرموت لا ما أنا غلطان إذا ما أنا غلطان موجودة أعتقد يا في الغيل يا في شيء من المناطق الريفية موجودة فهي عادة عربية داعمة اجتماعية غرست فيها التكافل الاجتماعي معنى التقديم يكون من يسر مش من عسر ماشي عندنا خلاص الواحد ما حد يعتب على حد ولا حد ثاني منه طلعوا منه خلى الا اللي معه الدفتر هذا اللي معه الدفتر هذا هنا بينكشف الموضوع لكن عندنا في المكلا ماشي
1: اغلبهم ما يسوون
0: ما يلاقونها الا واحد اللي معه هديه صاحبه عزيز عليه يكتب اسمه في الظرف بحكم انه مساعدته بتكون مساعدة غير عادية يعرف انه وقف معه
1: من باب التآزر
0: والدعاية الشكل. فالحمد لله هذه العادة موجودة ونحن حاجة ما تطرقناها من العادات والتقاليد الفرايحية التراثية عندنا في يزهون معنا يتباهون بالأخوال والأعمام والخالات ويأخذون طابع
1: زهاء للاثنين للعريس أيوة والعروسة كيف يتم
0: فيها مدايح
1: مدايح
0: معنا كل واحد يعتز بأهله معنا يعرف الناس الحضور
1: اسماء
0: ايوه ان خالها قدم
1: مدح
0: ايوه ما خالها واحد التوصيف يعطون للاسره امام الحاضرين معنا ما قدموه لبنتهم في الزواج فهمت كلامي. ايضا الخيبعان على فطنه الخيبعان هي من الالهات التي كانت موجوده قبل الاسلام
1: ايوه
0: والخيبعان هو اله الشر والحسد ويتغنون بالحضارة في زواجاتهم
1: للتعوذ منه أو
0: للتعوذ ولكن هذا الخيبعان نغمته من منطقة لأخرى تختلف ولكن من حيث المبدا من حيث المتعارف عليه واحد موجود خيبعان في سيون في الوادي بشكل عام في الشحر في الغيل الخيبعان موجود لكن نغمة أداؤه ولحنه من منطقة إلى أخرى تختلف.
1: طب بالنسبة للخيبعان ما يكون في أي وجبة من الوجبات حق العرس في صوت في الزفاف او صوت الحنة للعروس؟
0: لا هم يشلونه في صوت الحنة اعتقد او يشلونه في ما في الزفاف هذا قد
1: سليت
0: ايوه. وايضا حول اله على السلحة مع في العزاء حانا ملينا يا حانا شدي. وهذا من الآلهات التي كانت
1: الوثنية زمان
0: الوثنية موجودة قبل الإسلام
1: وحول هذه
0: وإلى سين وذكروا الشعار في كثير من أغانيهم. شفت كلامي؟ فهذا تمارس في عندنا في المناسبات الفرايحية في حضرموت هذا الخيبعان، وتعرفت عليه أنا في كثير من المناطق، وسبحان الله كل منطقة لها نغمتها
1: تختلف عن
0: اللحنية في أدائها. هذا هو الزواج وهذه العادات والتقاليد التي كانت سائدة في مدينة المكلا اللي نعرفه واللي عايشناه واللي شفناه نحن عن قرب بهذا الشكل. والآن تخلى عنه المجتمع كله هذا مع بقت إلا الآن المخدرة، ورغم أن المخدرة كان الزمان فيها النوع من الحيوية والنشاط والفرح والفنانين اللي كانوا موجودين في ذلك الفترة زمان
1: في المخدرة. أول شيء يصير منزال للعريس أول شيء يصير منزال للعريس من بيته لين موقع المخدرة
0: طبعاً.
1: يكون فيها هازيج أو أغاني محددة
0: طبعا،
1: ويكون فيه فرقهم خاصة برضو
0: طبعا هم يخريون بالعدة
1: العدة
0: تخري قبل العدة تحصلهم بعضهم يلقون لك استماع زربادي يخري، وبعضهم يشيلون لك عبيد الحر معنى التناصير الهوكة والتناصير يشيلونها، وبعدين تأتي العدة معنى يخرجون من بيته إلى من داخل المخدرة وخلاص. وبعدين السلام الاستماع للمخدرة دوق ناس كانت دويقة تخري تجلس تسمع النغم سواء كان من فنان محمد جمعة خان أو من الدكتور عبد الرب إدريس أو من كرامة مرسال وما قبلهم كانوا.
1: أسمع أنه في أغنية يا أستاذ جلال تبدأ بداية المخدرة في وقت خروج العريس من بيته والفرقة العدة أو غيرها من الهازيج اللي تقام في وقت هذا، يكون هناك في المخدرة داخل المسرح في أغنية تتم أغنية الشيبان أو إيش من أغنية تكون رزينة كده.
0: هم دائما الافتتاحيات للمخادر تكون بمقطوعة ومغنية من التراث ويكون نمطها رزين ولها من الكلام الجميل ما فيها من الكلام الجميل. أنا ما أحفظها صراحة أنا، ولكن هي دائما تأخذ مقطوعة ساعات يكون أخذون مقطوعة لأم كلثوم أيوة معنى افتتاحية
1: تكون أغنية رزينة
0: أيوة تراث بهذا الشكل مقطوعة معناها هي عملية تمهيدية إلى أن يدخل بعدين الفنان في مسرح في جو المسرح معناها. والشيء الجميل عندما يقرأ الفنان رغبة الجمهور الحاضر في اختيارات أغانية. فناس كانت دواقة أيام محمد جمعة خان مثل ما تكلمت، أيام الدكتور عبد الرب إدريس ابن المكلة وابن حافة البلاد وحافة العبيد ولاعب رياضي قد سبق وان تحدثت عنه. وكانوا فنانين موجودين كثر، كرامة مرسال و
1: سبيت كندارة
0: مفتاح سبيت كندارة وبمبريك من الشحر والفنانين المنقولين من الشحر والغيل. وما شاء الله تبارك الله كانت المكلة زاخرة بالموروث الفني.
1: ننتقل من الأغنية الرزينة إلى الأغاني المختارة من الاستقراء رغبة الجمهور.
0: هذا أهم حاجة الاستقراء
1: اللي زي ما يقولون اللي يطرح للمخدرة سلاها وجوها
0: جوها الاستقراء هذا يعود إلى الفنان
1: بذكائه
0: طبعا
1: وبرضه بجمهوره كل زي ما هو مشترح لها جمهور الفنان له جمهور
0: طبعا والفنانين كانوا يستقرون الواقع يشوف ايش الان المطلوب.
1: والمخدرة الجميل فيها
0: انها تعطي حيوية
1: للجمهور
0: وللعريس كمان في ان تكون مخدرته مخدرة مميزة المخدرة يجونونها
1: ويقدمون معشرة الشاهي يا استاذ
0: ايوه طبعا كان الدوق في المكلة يأتوا من الديس من الشرب وكل مكان ناس حاضرين مشان يستمعون دواقة هدوء رواق موجود كان في دوق. الآن لغا فنان يغني واللي يتصابط يصابط اللي يشتغل
1: حتى بعض العادات الدخيلة تحصلها موجودة في المخدرة حاليا نتمنى يعني اندثارها وبعدها أو التخلي عنها. بعض العادات الدخيلة الموجودة في المخادر لدرجة أن البعض بدل أنه ما يسوي مخدرة يبتعد يفضل أنه ما يسوي مخدرة
0: بشكل وطبعا الآن المراسيم يا ستار تغيرت ولكن هذا من صلب
1: تراثنا وعاد يعني
0: هذا من صلب السلطة المحلية في البلد. تكافى جمعيتنا لحضرموت.
1: تقصد انه أيوة. يقوموا على مثل
0: يقوموا
1: هذه الاشياء الدخيلة.
0: التكافى الدخيلة احنا الان نحن استوردنا التكافات الدخيلة على مجتمعنا للأسف الشديد، صرنا نعاني فيها وما نشاهده الآن في وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من العادات والتقاليد الحضرمية، سواء كان في أيام رمضان في شهر رمضان في الخطومات أو في المناسبات الآن الفرايحية، سواء كان في زواج أو غير زواج، معناه في تقافات دخلت علينا خلت بأعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا. المفروض هذا يفرض وهو الواقع الآن تغير على قولش، لكن لابد من وضع هناك أسس.
1: إذا وضعت القواعد والعقوبات أكيد بينتظم العمل.
0: ما يصير.
1: بينتظم العمل وأيضا استجلال بالنسبة للمخادر، يعني بنتوسع شوية فيها بالنسبة زي ما قلت لك إنه تمر الغرش حق الشاهي أو القوارير الشاهي موجودة كمية كبيرة موجودة في مكان محدد، يكبون في المعاشر الكبيرة الفناجين حق الشاهي وتم توزيعها، بعد كده تي فترة التهنئة للعريس وتقديم الهدايا وغيرها لين توصل مرحلة الحنة، حنة العريس داخل المخدرة، وبعد كده ينتقل إلى
0: الشاهي. أيام المخدرة ما يعبر إلا بعد الطرح،
1: يكرمون الحضور اللي أكرموا.
0: لو مر الشاهي قبل الطرح يعرف الجمهور إنه ماشي طرح. وهذا شيء فيه مؤشر، معنا يحس معنا مكيفين بهذا الشكل. هذه المعشرة الكبيرة الطويلة العريضة موجودة

0: في ساحل حضرموت وواديها.
1: حواجز وشبك، استخدام شبك مانع للحشرات عليه، فتحات تهوية في الصوب الزراعية بفتحات ضيقة جدا، وفي حالة الإصابة الشديدة جدا نوصي باستخدام مبيدات حشرية ذات كفاءة عالية للقضاء على هذه الآفة بعد استشارة مرشدك الزراعي المختص في منطقتك.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعتبر فاكهة التفاح من أكثر الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، وتزخر موائدنا الغذائية بهذه الفاكهة. ولتناول ثمار التفاح العديد من الفوائد الصحية والغذائية، نذكر منها إنقاص الوزن. يحتوي التفاح على كميات كبيرة من الماء والألياف، مما يجعله من الأغذية المشبعة لفترات طويلة. صحة القلب، يرتبط تناول التفاح بتعزيز صحة القلب، إذ يحتوي التفاح على الألياف الذائبة التي تساهم في تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم، كما تتركز المركبات العضوية متعددة الفينولات في قشرة التفاح، والتي تعرف بتأثيرها المضاد للأكسدة. تقليل الإصابة بالسكري، يرتبط تناول التفاح بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إذ وجد في دراسة أن تناول تفاح يوميا يخفض من خطر الإصابة بمرض السكري. غذاء للبكتيريا النافعة، حيث يحتوي التفاح على البكتين، وهي ألياف تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، إذ لا تمتص الأمعاء الدقيقة الألياف أثناء الهضم، بل تتجه للقولون، عوضا عن ذلك لتعزيز نمو البكتيريا النافعة هناك. وربط بعض الباحثين هذه الخاصية لألياف التفاح بالوقاية من السمنة. مكافحة السرطان، يحتوي التفاح على العديد من المركبات الطبيعية التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. تقليل الإصابة بالربو، يحتوي التفاح على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، تساهم في تعزيز الجهاز المناعي وتقلل من خطر الإصابة بالربو. لصحة العظام، يرتبط تناول التفاح بزيادة كثافة العظام، إذ تعزز المركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات صحة العظام وقوتها. حماية بطانة المعدة، يحتوي التفاح على مركبات تساهم في وقاية بطانة المعدة من التضرر نتيجة تناول مسكنات الآلام المضادة للالتهابات غير الستروجية. وصحة العقل، يساهم عصير التفاح وبحسب دراسات أجريت في الحفاظ على قدرة النواقل العصبية المسؤولة عن الذاكرة. إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان، اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة عبد الله عيضة حسين.

وي تشرف علي إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة.

0: صوت حضرموت نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا الخميس. دعت الأمم المتحدة ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من الموظفين التابعين لها والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أمس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه للبحث في مجالات التعاون الثنائي وأفاق توسيع الشراكة القائمة خصوصا فيما يتعلق بدعم جهود الإصلاحات الحكومية ومضاعفة برامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي خلال لقائه أمس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكافة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشأن توريد المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء بما يسهم في تحسين خدمة الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بالمقلة أول اجتماع للجنة الفنية المشتركة لمتابعة مشاريع الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النظيفة بالشراكة مع شركة أكوا العالمية وذلك لإعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لقطاعي الطاقة والتحلية بمحافظة حضرموت. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت جمعان بربع بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة مقتل الشاب مناف باسبعين الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة سيئون متأثرا بإصابته. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بمملكة إسبانيا الصديقة دييغو مارتينيز حيث جرى بحث أفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول أهلا

وهذا شعر الحارة سعيد فرج بحريز يتحدث عن خصلة جميلة في الإنسان رآها في نفسه، هي خصلة الوفاء للأصحاب، فلا يبيع أصحابه مهما كان الثمن. يقول الحريزي: أما أنا ما بيع شيء رجال، ما عندك علق من لا قدر على اللحم وخضر والخم ولا حنيد، لاحترقت الطبخة وزاد النار على البن احترق، وانت حرقت البن بتخلي المغاني والقصيد. أحبتي، كثيرا ما نرى في شعر الحضارة المفردات هي من واقعهم ومن تعاملهم اليومي معها، لذا نجدها بوفرة في شعرهم، فهم أبناء بيئتهم. وبحريز هنا يؤكد على أمور عدة في بيتين من الشعر: الأول عهد الوفاء لأصحابه، ثانيهما عش على حسب مقدرتك، ثالثهما وما أفسدته أنت بيديك لن يصلحه غيرك. كل هذا يؤكد على حكمة فطرية في شعر الحارة الأمي بحريز.

ونحو المثل دعونا أحبتي نذهب وآخذين من حكمة أسلافنا كلمات حوت تلك الحكمة التي عرفوا بها. قالوها بعبارات بسيطة، لكن إن تمعنا في معناها وجدناها عميقة في دلالاتها. يقول مثلنا اليوم: كلب الجراد يضوي من غير زاد، كلب الجراد يضوي من غير زاد. معروف أيها الأحبة أن أسراب الجراد تمر بين وقت وآخر بحضرموت، محدثة ضررا بمزروعاتها. وهناك من يهتم بصيد الجراد كونه من المأكولات الحلال، وكلب الجراد هو ذلك الكلب الذي لا يفعل شيئا سوى مطاردة الجراد ليتغذى بها. وقد استعار الحضارم الجراد في هذا المثل ليس بمعناه الحقيقي، بل للدلالة على أن من يقضي نهاره في توافه الأمور لن يجني شيئا ولن يحصل منها على قوت يومه.

ومن الأبيات الجميلة للشاعر حسين أبو بكر المحضار في تفضيل البقاء في البلاد على الغربة بكل مغرياتها، دعونا نستمع لهذه الأبيات التي يقول فيها أبو محضار: باعند خلفتي بفتحها وبقفلها، ما با حولي ولا با شقة الرومي، ما با حولي ولا با شقة الرومي. والوالدة من صلاة الفجر قابلها، بمقابلتها يعدي في هنا يومي، ونحط يدها على يدي وقبلها ونقول يا رحمة المولى على دومي. بين البقائي في مكانه المفضل جوار الخلفة أو النافذة، وهي في نظرة أجمل بكثير من الغربة التي أشار إليها بكلمتي حولي والرومي، وبين بره بوالدته الذي عرف عنه حتى أواخر أيامها تكون السعادة التي تحط رحالها في قلبه وعقله وأيامه. فالجلوس مع الأم وتقبيل يدها نعمة قد لا يفطن لها الكثيرون، وكيف أنها مبعث للسعادة بالطبع لدى من يفهم معاني بر الوالدين.

نقفوا مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

0: من فرقة خليه يتكبر بالهوى قلبي ما سرع أو قار من فرقة خليه كيف يتصف.
1: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس

0: لم تعد
1: تحديات والمستقبل. وسيشارك في هذه الندوة كوكبة من المهتمين في مجال التاريخ والتراث والثقافة والفكر والآداب والفنون، إضافة إلى أعداد فيلم وثائقي يتناول نشاطات المؤسسة منذ تأسيسها وحتى الآن، وكذا تنظيم معرضا للصور وفعاليات المؤسسة خلال 20 عاما الماضية.
2: على هواكم يا أهلي عودت نفسي، وعلى عود الهوى أصبح وأمسي،

المسمع الثالث. مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية غيلبا وزير يكرم الإعلامي القدير عوض سالم ربيع.

أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، خيمت مشاعر خيمت مشاعر الوفاء والتقدير والعرفان على فعالية تكريم الإعلامي المتميز والمخضرم عوض سالم ربيع من قبل قيادة الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع بمديرية غيلبة وزير. إذ قام الأستاذ وديع أحمد جوبان رئيس الهيئة التنفيذية بمديرية غيلبة وزير والمدير العام لمديرية غيلبة وزير بتسليم درع الوفاء والتكريم للصحفي القدير وصاحب القلم الذهبي عوض سالم ربيع. وقد لاقت فعالية تكريم الإعلامي عوض سالم ربيع التي جرت هذا الأسبوع في غيلبة وزير ارتياحا واسعا من قبل أهل حضرموت، كون أن الأستاذ عوض ربيع قد قدم خدمات جليلة للإعلام.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم ضمن فقرة حصاد المطابع لهذا الأسبوع الإصدارات الآتية. أول الإصدارات كتاب الشتات الحضرمي، تجار علماء ورجال دولة حضارم في المحيط الهندي 1750-1940 للميلاد، ترجمة الدكتور عبد الله الكاف، مراجعة الدكتور عبد المطلب أحمد جبر، التنفيذ الطباعي تريم للدراسات والنشر. ويوثق هذا الكتاب لهجرة الحضارم منذ منتصف القرن 18 حتى قرابة منتصف القرن 20 إلى أصقاع العالم. أما الإصدار الثاني كتاب الدليل القويم في ذكر شيء من عادات تريم، تأليف السيد حامد ابن محمد ابن عبد الله ابن شهاب الدين. أما الإصدار الثالث كتاب الربع الخالي، تأليف هارتي سنت فيلبي، وصف للصحراء الكبرى في جنوب الجزيرة العربية التي تعرف بالربع الخالي، ترجمة وتقديم صبري محمد حسن.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عمر علي بامبور. مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عز المستمع عز المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. يستعد نادي شعب حضرموت لخوض مواجهتين مهمتين خلال شهر يونيو الجاري، حيث يفتتح مشواره في بطولة كأس الجمهورية بمواجهة النادي تضامن محويت يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على ملعب الضرافي بالعاصمة صنعاء. كما يواصل الفريق منافساته في الدور اليمني مواجهة مرتغبة أمام نادي وحدة صنعاء يوم الأحد 28 يونيو 2026 على ملعب الضرافي بصنعاء. تتواصل اليوم الخميس منافسات مباريات الدور الثمانية بطولة الذكرى 20 الفقيد علي سعيد علي رحمة الله على مدينة شحر، البطولة التي تنظمها لجنة مستقلة وبإشراف نادي سمعون ولجنة الفرق الرياضية الشعبية بالشحر وبرعاية كريمة من أكاديمية الشرارة بالشحر. امتدادا لجهودهم المستمرة نحو تفعيل الأنشطة الرياضية وتطوير منظومة العمل الرياضي بالنادي وفي تحدي للظروف الصعبة التي تحيط بالنادي، عقدت الهيئة الإدارية لنادي فرتك الرياضي لقاء موسعا برؤساء وممثلي الفرق الشعبية التابعة للنادي، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات التي وقفت عليها إدارة النادي ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وبحث إقامة دوري محلي يجمع كافة الفرق الشعبية، ذلك عقب لقاء سابق مع قيادة السلطة المحلية المتمثلة بالشيخ ياسر عبد الله الأسد مدير عام مديرية حصوين. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب روكب الرياضية الثقافي تحضيراته عصر أمس الأربعاء بحصة تدريبية أخيرة على ملعب النادي تحت إشراف المدرب هاني مبروك ومساعده الكابتن صدام باقص ومدرب الحراس فهي باوعيل، وذلك في ختام استعداداته لبطولة أندية الدرجة الثالثة. وسيخوض الفريق مباراة ودية عصر اليوم الخميس على أرضية ملعب النادي أمام نادي سمعون الشحر ضمن سلسلة المباريات التجريبية التي تهدف إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتطبيق الجمل التكتيكية قبل انطلاق المنافسة. لم يعد اسم رافينيا مجرد شائعات صيفية في السعودية، بل عاد ليتصدر المشهد بقوة. من الرياض يتحرك قطبي دوري روشن الهلال والنصر في سباق مباشر لانتزاع جناح برشلونة من قلب كامب نو في محاولة جديدة تعيد فتح ملف لم يغلق منذ صيف 2024. التحرك هذه المرة مختلف في الحجم والدعم، خلف الكواليس يقف صندوق الاستثمارات العامة بثقله المالي مستعدا لوضع 80 مليون يورو على طاولة برشلونة مع راتب سنوي اللاعب يصل إلى 4 أضعاف ما يتقاضى حاليا في كتالونيا، حيث أن أرقام تتجاوز منطقة السوق الأوروبي وتضع الناديين السعوديين في مواجهة مباشرة على صفقة الموسم. المفارقة أن كل ذلك يحدث بعد أسابيع فقط من تجديد رافينيا عقده مع برشلونة حتى 30 يونيو حزيران 2028، وتأكيده العلني أن حلمه هو الاعتزال بقميص برشلونة ولكن في مشروع الكرة السعودية حيث لا مكان للانتظار. يبدو أن إغراء الرياض قد يعيد البرازيلي إلى نقطة الصفر خاصة مع اقتراب نهاية مشواره في كأس العالم 2026. تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأردنية والعربية صوب الملاعب المونديالية في عام 2026، حيث يسطر النشامة فصلا جديدا وغير مسبوق في تاريخ الرياضة الأردنية. هذا التأهل التاريخي إلى نهايات كأس العالم 2026 لا يمثل مجرد إنجاز عابر أو حدث رياضي اعتيادي، بل هو ذروة مرحلية ذهبية عاشتها الكرة الأردنية عبر سنوات من البناء والجهد والتألق. ويأتي هذا الصعود المونديالي كأكبر محطة في مسيرة النشامة مكملا للسلسلة من الإنجازات الباهرة التي بدأت بتحقيق وصافة كأس آسيا 2023 في قطر، ثم تأكيد الحضور القوي باحتلال وصافة كأس العرب 2025. هذا النجاحات المتتالية وضعت الكرة الأردنية على خارطة الكبار وجعلت من القميص الأبيض والأسود رمزا للعزيمة والإصرار في المحافل الإقليمية والقارية. ومع سحب قرعة النهائيات جاء المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة ليتواجد في مواجهة مباشرة مع مدارس كروية عريقة ومتباينة، حيث يصطدم بعمالقة من حجم المنتخب الأرجنتيني العريق والمنتخب النمساوي المتمرس والمنتخب الجزائري الغوي بخبرته الإفريقية. علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على أزمة التأشيرات وبعض الحالات المرتبطة بدخول الوفود، وكذلك الحكم الصومالي عمر أرتان إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل كأس العالم 2026. وأثار أرتان ضجة كبيرة بعدما منع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وعاد إلى بلاده بداعي مخاوف تتعلق بالإرهاب والأمن القومي. من جانبه رفع فيفا الراية البيضاء وأعلن استبعاد الحكم الصومالي نهائيا من البطولة. وقال رئيس الاتحاد الدولي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عشية مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا: من المؤسف ما حدث للحكم الصومالي، لكن فيفا لا يتحكم في كل شيء. مؤكدا أن الاتحاد الدولي يحاول دائما إيجاد حلول لكنه لا يملك القدرة على التدخل في كل الملفات. رفض الألماني توماس المدير الفني المنتخب الإنجليزي تصنيف الأسود الثلاثة كمرشح فوق العادة لحصد لقب كأس العالم 2026، مؤكد أن التاريخ يمنح الأفضل.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأعزاء، نقلنا إلى حضرتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا، نستكمل معكم الآن ما تبقى من الأخبار الرياضية.
1: أعلن استبعاد الحكم الصومالي نهائيا من البطولة. وقال رئيس الاتحاد الدولي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عشية مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا، من المؤسف ما حدث للحكم الصومالي، لكن فيفا لا يتحكم في كل شيء، مؤكدا أن الاتحاد الدولي يحاول دائما إيجاد حلول لكنه لا يملك القدرة على التدخل في كل الملفات. رفض الألماني توماس المدير الفني المنتخب الإنجليزي تصنيف الأسود الثلاثة كمرشح فوق العادة لحصد لقب كأس العالم 2026، مؤكد أن التاريخ يمنح الأفضلية لمنتخبات أخرى اعتادت على منصات التتويج في السنوات الأخيرة. وتخوض إنجلترا آخر مباراة ودية لها استعداد للمشاركة في كأس العالم، وذلك عند مواجهة كوستاريكا بعد الفوز وديا في السبت الماضي على نيوزيلندا بهدف دون رد. وخاضت إنجلترا آخر مباراة ودية لها استعداد للمشاركة في كأس العالم، وذلك عندما واجهت كوستاريكا، وذلك بعد الفوز وديا يوم السبت الماضي على نيوزيلندا بهدف دون رد. وتتواجد إنجلترا في المجموعة الثانية عشر في كأس العالم، وذلك إلى جوار منتخبات كرواتيا وغانا إضافة إلى بنما. حدد أندوني المدير الفني لفريق ليفربول الصفقة الأولى التي يريد بها تعزيز صفوف الفريق الأحمر، خاصة فيما يتعلق بوسط الملعب. ووضع المدرب الأسباني عينه على إليكس سكوت نجم ناديه السابق بورتموث، وهو ما دفع الأخير تحديد سعر مرتفع للتخلي عن لاعبه. وتأتي أحدث تقارير من مصدر موثوق هو إليكس كروك الصحفي لدى توك سبورت الذي تضيف علاقاته مع كل الناديين مصداقية. وكتب كروك وكذلك الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات على موقع إكس إن نادي بورتموث يسعى الآن للحصول على رسوم في حدود 80 مليون جنيه استرليني مقابل سكوت هذا الصيف. مباراة اليوم في افتتاحية كأس العالم، المكسيك مع جنوب أفريقيا في 10 مساء. وفي دورة طولون الدولية، فنزويلا مع اليابان في 32 دقيقة، أما البرتغال وكندا في 8 مساء. الأخبار الرياضية انتهت. تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز أسامة عمر جابر، نلتقيكم يوم السبت القادم بمشيئة الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: außen ihre nehmen.
1: جاوبيني، انا الوحيد اللي ما استاهلش اعجابك، مش كده؟
2: وبعدين يا محسن، انت بقالك زمان ما اتخانقتش، يظهر الخناق وحشك.
1: وحشني كل حاجه، كل حاجه وحشتني، وحشني بيتنا وعربيتي والنادي، كل حاجه وحشتني، كل حاجه.
2: انا كنت عارفه كده من الاول، عارفه انك هتزهق.
1: لا انت غلطانه، ما كنتش هزهق لو لقيت هنا اللي سبت بيتنا عشانه.
2: قصدك ايه؟
1: قصدي لو كنت معايا هنا ما كنتش زهقت.
2: ما انا معاك اهو يا محسن.
1: صحيح صحيح، انت معايا ولا غلطانة؟
2: يوه، انا هفتح الشباك، الدنيا حر. الله، محسن،
1: في
2: عربية ابوك تحت.
1: عربية ابويا؟
2: ايوه انا شايفاها اهو، مركونة على الناصية هناك، تلاقيه جاي لنا.
1: جاي يزورنا؟
2: شفت يا محسن، مش قلت لك اصبر شويه وهيجي لك يصالحك.
1: تفتكر اقول له ايه؟
2: ما تدورش ابدا على الكلام، هتلاقيه يجي لوحده.
1: الله، يعني ما جاش لغايه دلوقتي.
2: لازم بيطلع على السلم على مهله.
1: لا.
2: اما اروح اشوف.
1: لا لا لا، ما تفتحيش الباب لغايه ما يدق الجرس بنفسه. مش فكر اننا مستنيينه قوي كده.
2: بس ده غاب،
1: يعني جايز بيفكر هيقول ايه، علشان كده تلاقيه واقف مستني قدام باب البيت.
2: لا انا مش قادر استنى، انا رايح افطر.
1: على ايه يا سناء؟ على ايه يا سناء؟
2: مفيش حد، وبصيت من السلم برضو مفيش.
1: غريبة، مش معقول اما اروح اشوف ايه في الشباك. سناء تعالي تعالي شوفي.
2: ايه في
1: بابا؟ مش جاي عندنا، بابا جاي عند الست حسنيه.
2: الا بتقول ايه؟
1: بقول بيعمل زياره للست حسنيه، مش ابنها مسافر؟ لازم يجي يطمن عليها.
2: ما تقولش الكلام ده يا محسن، خالت ام احمد ست ولا كل الستات؟
1: ما هو باين بتستقبل ابويا لما احمد ما يكونش هنا، تبقى فعلا ست مش زي كل الستات.
2: عيب عليك يا محسن الكلام ده، دي ام صاحبك اللي بتحبه
1: وصاحبه ابويا برضه من زمان.
2: لا يا محسن، عيب تتكلم كده على الناس.
1: وعيب الناس تعمل اللي بتعمله. بقولك انا متاكد ان حسنيه كانت صاحبه بابا من زمان، الناس كلها بتقول كده.
2: الناس مالهاش سيره غير الناس، لازم الناس دول يتكتموا احسن.
1: ماشي،
2: انت شفتها يا محسن وقابلتها، معقوله تصدق ان ست زيها ممكن؟
1: كل حاجه ممكن. الناس اللي زي دول صعب قوي نعرف اللي جواهم ايه، بيبانوا انهم طيبين لكن من جوه محدش عارف.
2: ما تنساش يا محسن، الناس اللي بتتكلم عنهم دول انا واحده منهم.
1: ما عشان كده انا مش فاهمك.
2: يظهر ان كتر القعد في البيت خلاك تقول كلام ملوش معنى، ما تطلع تتفسح شويه، يمكن بالك يروق.
1: معاك حق، على الاقل احس اني مش هقابل ابويا عشان ما حدش يجرح التاني. عن اذنك.
3: محسن يا حبيبي، انت فين؟ ما تجيلي البيت دلوقتي يا حبيبي. لا، ابوك مش هنا. وعرفت ازاي؟ انت شفته في حته؟ طيب تبقى تيجي فورا. مش هتيجي ليه؟ بس ده بيتك يا محسن. ده بيتي قبل ما يكون بيت ابوك يا محسن. يعني ايه بر؟ السلام عليك يا محسن، ضحكتني، من زمان ما ضحكتش يا ابني، فكرتني بايام زمان زي المراهقين بالظبط. ما عادش كاسين وقال. طب افرض حد شافك من اصحابك هيقول ايه؟ مسكين الواد الامور دهوت اللي قاعد مع واحده ست عجوزه وكبيره كده دهوت وتطلع قد امه. ايوه يا حبيبي، قول كمان. ايه، وحشني الكلام الحلو دهوت، اصل خلاص يا ابني ما عنتش بسمعه لدرجة ان نسيته. طيب يا حبيبي، انا جايالك. يا سلام، تعرف يا محسن بقالي كتير قوي ما جيتش المطرح ده، يمكن من يوم ما فتحه تقريبا من 10 سنين.
1: اتغير قوي؟
3: يعني مش قوي، بس من بره لا لسه زي ما هو، لكن لو بصيت للتفاصيل الصغيرة هتلاقي اتغير كتير خالص، زينا زي البني ادم.
1: احنا بنتغير من بره ومن جوه.
3: لا مش كلنا، في ناس تديلك انطباع انها لسه زي ما انت تعرفها بالظبط، لكن فجأة تبص تلاقيها حاجة تانية خالص، حاجة غريبة عنك، زي ما تكون بتقابلها لاول مرة في حياتك.
1: ماما ايه المرارة اللي انا سامعها في صوتك دي؟ انا عمري ما سمعت رنة الحزن دي في صوتك قبل النهاردة.
3: انا
1: ايوه مش سامع نفسي كمان. انت اتخانقتي معاه تاني؟
3: ايوه.
1: برضو علشاني؟
3: مش بس علشانك حبيبي، علشان حاجات كتير.
1: ماما انا مش عايزك تحكميني حياتك بسببي.
3: يا محسن ده انت حياتي كلها وانت عارف كده كويس.
1: ماما انا
3: انت ما تعرفش اي حاجة. ممكن تسمعني شوية بقى واخد بالك كويس من اللي هقوله لك، وما تسألنيش عن السبب لاني مش هعرف اشرحه. اقبل كلامي زي ما هو كده واعرف انه في صالحك.
1: طبعا يا ماما. هو معقول انك تقولي كلام يضرني؟
3: خد بالك يا محسن من احمد.
1: احمد؟
3: ايوه انا عارفة انت قد ايه بتعزه وعارفة قد ايه بتثق فيه، لكن رغم كده بقول لك خد بالك منه.
1: اخد بالي منه؟ اخد بالي منه ازاي؟ ده هو يا ماما اللي واخد باله مني طول حياته.
3: ما انا عارفة كده، وده اللي فالقني. بقول لك يا محسن ما تسألنيش عن السبب واسمع كلامي. احمد حية واحنا اللي ربناها في وسطنا، فهمني كويس ولا لا؟
0: ايوه يا استاذ عوضين، رجعت امبارح من اسيوط. بتقول اتصلت بكل اللي يهمه الامر، كل اللي يعرف حاجة عن زينهم عبد العال عفارم عليك. عرفت كل شيء عنه؟ يعني الكلام اللي بتقوله نفيسة مظبوط، مفيش اي حاجة ممكن تطلع له، كل حاجة باسمها. فهمت. اسمع يا استاذ، انا بقى مش عايزك تقول كده ابدا، عايزك تقول ان نفيسة مجنونة وانهم اثبتوا جنونها ورجعوا الفلوس لاخوها، يعني طبعا مش اخوها، ابن اخوها. انا معتمد عليك يا استاذ عوضين، انت محامي شاطر وما تخافش عليك، عايزك تدبر لي الموضوع ده بصورة ما تخليش حد يشك فيه. ايوه انا عايز اكافئ احمد عبد العال بطريقتي من غير ما ياخد باله ابدا اني هساعده. فهمتني يا استاذ؟ طول عمرك متين يا استاذ عوضين.
4: وزي ما انت شايف يا ابراهيم بيه ربنا وفقنا، الالات هتكون هنا بعد جمعتين بس، وبتهيالي اننا هنقدر نشغلها من اول الشهر الجاي. مش اخبار كويسة دي برضو يا ابراهيم بيه؟
0: كويس جدا يا احمد، وانا برضو عندي ليك اخبار كويسة هتفرحك اوي.
4: ايه؟ خلاص طلعت مع محسن؟
0: سيبنا دلوقتي من محسن، انا عارف اني هصطلح معاه في يوم من الايام، لكن لازم في الاول اربيه شوية، ولا انت رأيك ايه؟
4: وماله يا ابراهيم بيه، بس انا شايف ان العقوبة زادت حبتين ومحسن ما يستاهلش كده.
0: دلوقتي سيبنا من محسن، خلينا في الاخبار الحلوة بتاعتك.
4: ليه؟ مش هي دي الاخبار الحلوة اللي حضرتك هتقولي عليها ولا ايه؟
0: لا يا احمد، الاخبار الحلوة علشانك انت
4: افندم. عشاني انا؟
0: جالك اختار من المحامي بان النزاع القضائي بين عمتك وابوك اتحل لصالحك.
4: ايه نزاع قضائي؟ انا عمري ما كان في قضايا بيني وبين عمتي، دي حكاية قديمة قوي وخلصت من زمان.
0: يظهر ان في شوية ديانة لابوك ما كانوش عاوزين يخلصوها، رفعوا قضية علشان يثبتوا ملكية ابوك للاراضي والبيوت، وبالتالي علشان يستردوا فلوسهم، وطبعا هم كسبوا وانت طلعت من المولد وجيوبك كلها حمص. ايه رأيك بقى؟
4: الحقيقة انا مستغرب، فعلا مستغرب جدا كمان.
0: لما هتشوف الفلوس مش هتستغرب، هتفرح وتهيص، وانت اول ما تقبض فلوسك عايز اقعد معاك قعدة طويلة عشان نتكلم.
4: حاضر يا سعادة بيه، ودلوقتي تسمح لي انزل واتكلم شوية مع اسطوات الورش عن المكان الجديد اللي هيوصل.
0: روح يا احمد، روح يا ابني، ربنا يوفقك.

0: ونفيسة خسرت القضية، بس أنا يا ابني عمري ما سمعت إن كان في بيننا وبينها قضية.
1: الحقيقة ولا أنا، بس ده في تبليغ رسمي عند الأستاذ عواضين المحامي. احنا طبعا ما كناش عارفين خالص باللي بيحصل هناك.
0: ازاي
1: احنا سافرنا وسبنا كل حاجة ولا رجعنا ولا سألنا؟
0: سمعت يا سناء يا بنتي اللي بيقولوه؟ شفت السعد اللي نزل علينا من السماء؟
2: مبروك يا خالتم احمد، مبروك يا احمد.
1: متشكر،
2: انا فرحانة قوي عشانك.
0: وهي الفلوس بتفرح بالشكل ده؟ ادينا شايفين الفلوس واللي عملته فيكي وفي جوزك.
1: هو بالمناسبة محسن فين؟
2: بيخرج على طول من ساعة ما يصحى، اما بيروح النادي او بيروح يتمشى وما يرجعش الا الظهر، ياكل وينام، واول ما يصحى يخرج تاني.
1: ليه انتوا متخانقين يا سناء ولا ايه؟
0: وهي سناء تعرف تتخانق مع حد؟
2: استأذن انا بقى اروح احضر الاكل المحسن واقول له على حكاية الميراث دي، ضروري هيفرح بيها قوي.
0: يفرح
2: طبعا، انت عارفة هو بيحب احمد قد ايه.
0: وتفتكري هيفرح يا مسكينة لو عرف الملعوب اللي بيلعبه ابوه؟ هو انت يا ابراهيم فاكر ان صدقت الحكاية العبيطة اللي انت اخترعتها دي؟ والله ما انا عارفة. يا ترى عايز تشتري احمد بفلوسك ولا عايز تشتري راحة ضميرك؟
2: ومين قالك الكلام ده يا محسن؟ انت متأكد؟
3: بقولك سناء سمعته بودانها، كانت عند حسنية لما رجع احمد وحكالهم.
2: ازاي معقول الكلام ده؟ يعني في قضية تستنى 25 سنة لغاية ما تبان نتيجتها؟
3: ممكن، ممكن يا ماما، كل حاجة بقت ممكنة.
2: تبقاش على نياتك، المسألة مش باين عليها طبيعية ابدا.
3: يعني ايه؟ مين اللي هيدي الفلوس لاحمد؟
2: في ناس كتير ممكن تديله فلوس.
3: زي مين مثلا؟ تقدر تقوليلي؟
2: زي ابوك.
3: ابويا؟ وهو ابويا محتاج انه

0: احمد مش عبيط يا ماما، هيسأل وهيعرف.
1: استنى شوية لما نشوف. في الوقت ده الواحد ما يقدرش يتصرف لغاية ما يعرف ايه الحكاية هتخلص ازاي. الشاطر بقى دلوقتي اللي يستنى ويتفرج.

0: 20,000 جنيه.
1: مبلغ كويس.
0: كويس ده ثروة، ده ممكن يقلب حياتنا كلها. الحقيقة انا لسه مش عارف اقول ايه. اقول لك الحقيقة ابراهيم بيه، الحكاية كلها مش داخلة دماغي، حاسس ان فيها غلط، ضروري فعلا فيها غلط.
1: مش الفلوس معاك؟
0: ايوه.
1: يبقى مفيش غلط، مادام قبضت الفلوس معناها ان الحكم في صالحك.
0: بس
1: الاراضي كانت زمان بسعر التراب، دلوقتي بقت زي الذهب. تلاقي ابوك كان سايب حتة ارض صغيرة ما كانش لها اي قيمة، دلوقتي بعد ما كسبوا القضية لقولها قيمة كبيرة. خلاص بقى يا عم ابسط، هتبقى اغنى مننا كلنا. لكن اقولك الحقيقة، انت تستاهل يا احمد.
0: استاهل؟
1: اللي انا خايف منه دلوقت انك بعد ما جالك المبلغ ده تفكر تسيبنا وتسيب المصنع.
0: ودي معقولة يا ابراهيم بي؟
1: ايه اللي معقولة؟ الفلوس ممكن تخليك تعمل اي حاجة. اسألنا انا.

0: الصحفي وانبت إشراك في المشهد الثقافي اليمني والعربي، وأثر المكتبة الأدبية بإنتاج متنوع شمل الرواية والمسرح والمقالة الصحفية، صاحب قلم متميز ورؤية إبداعية عميقة عكست هموم الإنسان والمجتمع وساهمت في إثراء الحلقة الثقافية على مدى عقود. في هذا المحور سيتحدث الدكتور عبد الحكيم محمد باقيس، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة عدن. في المحور الأخير الرابع، تجربة العولقي غنية وثرية تمتد لسنين 60 عاما من الاشتغال في تأسيس الفرق المسرحية، فرقة الجنوب المسرحية عام 1965 وفرقة المسرح الحديث عام 1969 وتأسيس مجلة الفنون. ويكفي أن من أبرز أعماله المسرحية مسرحية التركة. وفي هذا المحور سيتحدث الباحث الزميل عبد القادر سيد بصار.
1: وزارة الثقافة والسياحة تنعي الأديب والمسرحي الكبير سعيد عولقي. نعت وزارة الثقافة والسياحة الأديب والكاتب المسرحي الكبير سعيد عولقي، رئيس فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الأسبق في عدن، والمدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للمسرح والسينما الذي وافته المنية صباح السبت في مدينة عدن بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع استمرت لأكثر من 6 عقود. وأكدت الوزارة في بيان النعي أن رحيل سعيد عولقي يمثل خسارة كبيرة للساحة الثقافية والأدبية اليمنية باعتباره أحد أبرز رواد التنوير والإبداع وصاحب إسهامات نوعية في مجالات المسرح والأدب والصحافة الثقافية، حيث أثر المكتبة اليمنية والعربية بعدد من المؤلفات المرجعية المهمة وفي مقدمتها كتابه الشهير 70 عاما من المسرح في اليمن، إلى جانب أعماله المسرحية والروائية والصحفية التي تركت أثرا بارزا في الوجدان الثقافي اليمني. وأشار البيان إلى أن الفقيد كان من أوائل المساهمين في تأسيس الحركة المسرحية الحديثة في اليمن، حيث شارك في تأسيس فرقة الجنوب المسرحية عام 1965 ميلادية وفرقة المسرح الحديث عام 1969 ميلادية، وأسهم في تأسيس مجلة الفنون بعدن مطلع الثمانينيات، كما تقلد عادة من المناصب الثقافية والقيادية التي ترك خلالها بصماته الكبيرة. وأعربت وزارة الثقافة والسياحة عن بالغ حزنها لهذا المصاب الجلل، مقدمة خالص التعازي وعظيم المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وإلى الأسرة الثقافية والأدبية والفنية داخل الوطن وخارجه. وابتهلت الوزارة إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: الفراق من تهوى وحلى ما طوال الأيام.
1: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، باسمكم جميعا يسرني أن أرحب ترحيبا حارا بالكاتب والأديب والروائي الصديق عمار بطويل. أستاذ عمار، مرحبا بك،
2: حياك الله،
1: أهلا بك
2: في
1: هذه الحلقة عن الكاتب والأديب سعيد عولقي، مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع. مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذنا العزيز، وصباح الخير للمستمعين الكرام عبر أداء كثير المكلة في لقاء اليوم. أنا سعيد بتجدد اللقاء معك أستاذ علي، مع شخصية كبيرة جدا، لها خاصية جدا في كتابة المسرحية وأيضا في كتابة الرواية، وهو الراحل سعيد عولقي الذي ترجع عن الحياة قبل 6/6/2026. نعم، السبت 6/6/26. فهو لم يرحل حقيقة عن وجداننا، ولن يرحل عن وجدان الكثير من الأجيال والأجيال القادمة، لما سطره من فكر وأدب يعني يتحدث عن حياة الإنسان وتحولاته في وطننا. حديثنا اليوم يا أستاذ العزيز عن روايته الرائعة، وهي الوحيدة، السمار الثلاثة.
1: أستاذي العزيز، الكاتب والأديب الفقيه سعيد عولقي، كاتب متميز وناقد ساخر، صاحب قلم رسم، ناقد الكثير من الظواهر المجتمعية بأسلوب ساحر وساخر، ومن أبرز أعماله الروائية السمار الثلاثة. طبعا هو غزير الإنتاج، ولكن من أبرز أعماله الروائية كانت السمار الثلاثة، وهذه الرواية لاقت إعجاب ولاقت شهرة كبيرة على مستوى اليمن عموما. نتحدث في هذا المحور عن روايته السمار الثلاثة.
2: تفضل. نعم، أحسنت. السمار الثلاثة هي رواية للأستاذ القدير سعيد العولقي، واشتغل عليها يعني بطريقة فنية رائعة جدا، واختار الشخصيات برمزية رائعة جدا، وأيضا المكان له رمزية أيضا. فإذا تحدثنا عن الشخصيات سنجد هناك ثلاث شخصيات رئيسية في الرواية، هما أحمد عبد الله القاضي وهو كاتب وصحفي، وأيضا أنور إبراهيم خان ملحن موسيقي، وكذلك الشخصية الثالثة مهدي عوض باسمبل مخرج مسرحي. ثلاثة شخصيات رئيسية في الرواية تدير الحوار الروائي والأحداث في الرواية، وهي من فئة المثقفين، وهو يعني تعمد الكاتب أن يختار الفئة، يعني فئة محددة وهي رأيت وفئة المثقفين.
1: نعم،
2: وهذا اختيار فريد من نوعه وبذكاء جدا حاد، وأيضا اختارهم. فالراحل هو من مواليد 1946 تقريبا ميلادي، رحمه الله سعيد عولقي، وهؤلاء الشخصيات حسب ما ذكر في الرواية في نفس الجيل،
1: يعني
2: من نفس جيله يعني. فهو اختيار موفق، لأنه يتحدث على شخصيات يفهمها وتفهمه، شخصيات من جيله عاصرت مراحل مهمة في الوطن، ولذلك تم اختيارها بذكاء جدا يعني.
1: نعم،
2: هذا من باب الشخصيات.
1: نعم، ماذا تعالج هذه الرواية أستاذ عمار؟
2: الرواية أستاذي العزيز تعالج قضايا سياسية واجتماعية مهمة.
1: نعم.
2: فمن ضمنها أيضا الرواية تتحدث في مكان معين في عدن اسمه النادي الثقافي.
1: نعم.
2: في كريتر.
1: نعم.
2: والسمار الثلاثة هؤلاء يأتون كل ليل يسمرون بجانب النادي الثقافي، هم أعضاء من هذا النادي.
1: نعم.
2: وبقية الأعضاء من النادي أسماء كثيرة، منهم من قتل، ومنهم من هاجر، ومنهم من اختفى عن الحياة، شفت كيف، في ظروف غامضة جدا.
1: نعم.
2: وظل هذا السمار الثلاثة يعني يسمرون كل الليل، والليل هنا يرمز إلى الغموض، إلى القلق، إلى التأمل، فهم اختاروا الليل رمز قضية معينة هو الخوف من الواقع، التحولات السياسية التي حدثت في عدن من صراعات سياسية 13 يناير عام 1986 وغيرها من الأحداث، يعني التكميم الآراء الأفكار، كل هذا يعالجها تعالجها هذا الرواية. وهناك قضية قتل صارت آخر الحد، قتل بدر الهاشمي وقتل شكري المرشدي، والمتهم فيها شخص اسمه عمر عبد السلام. في آخر الأحداث السمار يأتي لهم الشرطة تأخذهم ويريدوا يحققون معاهم أنهم يريدون أن يشاهدون ضد يشاهدون أن عمر عبد السلام المتهم أنه بريء.
1: نعم
2: ولكن هذولا الثلاثة كانوا يعني رفضوا
1: سياسية
2: جدا.
1: نعم أيوه. تحكي تلك الفترة
2: وأيضا لها. أما النادي الثقافي هو مكان صغير ولكن يرمز إلى المجتمع الكبير الوطن الكبير. يعني كان باستطاعته أن يختار الرواية اسم معين، اسم شارع، اسم مدينة أو اسم شخصية، ولكن هو اختار السمار الثلاثة. هم المهمين في الرواية هذا. شريحة المثقفين، المثقف القلق، المثقف المتأمل، المتألم الذي ينظر إلى الغد ولم يجده في حياته، ينظر إلى المستقبل في قلق، في خوف من الواقع، خوف من المصير المجهول الذي ينتظره.
1: نعم
2: فهي رواية أيضا لها بعد فلسفي، يعني ما هي العدالة، ما هو القانون، هل القانون يحمي الإنسان أو شفت كيف، فلها أبعاد كبيرة جدا. وهي أخذت كثير من دراسات الدكتور عبد القادر عبد الحكيم باقيس، أخذ لها يعني اشتغل على هذه الرواية في كتابه 80 عاما من الرواية.

0: خذ يعني اشتغل على هذا الرواية في كتابه 80 عاما.
1: نعم.
0: من الرواية وفصلت في اليمن
1: للفقيه سعيد عونكي السمنار الثلاثة. أو هناك روايات أخرى، هو معروف أنه كاتب ناقد للظواهر الاجتماعية بصورة مباشرة.
0: نحن عن نفسي أنا عد من الجيل الجديد، يعني
1: نعم.
0: جيل مواليد الثمانينات، وسعيد عوقي من جيل الرواد.
1: نعم.
0: في المجال.
1: نعم.
0: نحن للأسف يعني كنا في الغربة، الغربة التهمتنا يعني شو تكير.
1: نعم.
0: فأنا قرأت له مؤخرا حقيقة، فكان ودي أن أقرأ له يعني من قبل، ولكن لم نجد الكتب المطبوعة.
1: نعم.
0: فوجدنا رواية السمار الثلاثة فقط.
1: نعم.
0: ولها مسرحية التركة.
1: نعم.
0: وأيضا ولها قصة ترجمت إلى عدة لغات اسمها الخلافة.
1: نعم.
0: كما يبدو. نعم، إذا لم تخدني الذاكرة فهي الرواية الوحيدة.
1: نعم.
0: ولكن الرواية لها وهج ولها خصوصيتها في الزمان والمكان أيضا.
1: نعم نعم. في المحور الثالث، الفقيد الكاتب بلاديب سعيد عولقي ونظف إشراق في المشهد الثقافي اليمني والعربي، وأثر المكتبة الأدبية بإنتاج متنوع شمل الرواية والمسرح والمقالة الصحفية، وصاحب قلم متميز ورؤية إبداعية عميقة عكست هموم الإنسان والمجتمع، وساهمت في إثراء الحلقة الثقافية على مدى عقود. في هذا المحور سيتحدث الدكتور عبد الحكيم محمد باقيس، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة عدن. نستمع الدكتور عبد الحكيم في هذا المحور الهام جدا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ علي، وشكرا لك على دعوتي لتقديم مداخلة قصيرة عن كاتبنا الراحل الكاتب الكبير سعيد عولقي. وفي البدء شكرا لك ولإذاعة المكلة ولضيوفك الكرام، ألقي التحية وللأستاذ كاتبنا الروائي عمار بطويل. حقيقة الحديث عن كاتب كبير من بقامة سعيد عولقي السامقة حديث ذو شجون، وهو كاتب متفرد متميز بين كتاب المسرح في اليمن وكتاب الرواية. أقول ذلك لأنه إذا كان ينتمي سعيد عولقي إلى اتجاه أو مرحلة كتابة الرواية الواقعية في اليمن التي تبدأ في بداية السبعينيات بمحمد عبد الولي، مرورا بمجموعة من الأعمال والكتابات من أمثال حسين سالم بصديق وأحمد عبد الله فتعق وزيد مطيع دماج ومحمود صغيري، فإن هذه المرحلة الواقعية وفق رؤيتي لتحقيق الرواية في اليمن أنها تنتهي برواية السمار الثلاثة لسعيد عولقي، التي تمثل عتبة انتقال إلى الرواية الجديدة أو إلى الرواية الحديثة، بما توفر لهذه الرواية من إمكانيات على مستوى البنية الروائية والتقنيات وعلى مستوى الموضوع. وقد كان جريئا سعيد عولقي رحمه الله في تناول الكثير من المسكوتات، من بينها المسكوت السياسي. لنتخيل أن هذه الرواية قد نشرت مسلسلة في صحيفة 14 أكتوبر في عام 89، يعني كتبت هي تتناول الأجواء الثمانينية التي أعقبت أحداث 86 وما تلاها من اضطرابات سياسية وقمع واعتقال وإخفاء قسري وبعض الإشكاليات. فقد صدرت هذه الرواية في أجواء مقاربة لها في نهاية أو في عام 89 على ما أظن، مسلسلة في صحيفة 14 أكتوبر. هذا يشير إلى جرأة سعيد عولقي في الكتابة، ويحسب أيضا للصحيفة أنها نشرت هذه الرواية المهمة التي تتناول الأجواء كما قلنا الثمانينية بجرأة بالغة على مستوى الموضوع. إذن هذه الرواية كانت متميزة، وأيضا على مستوى السرد والحبكة وتناول الشخصيات، فكانت هذه الرواية من المراحل المهمة في تاريخ كتابة الرواية في اليمن. ولذلك أنا أعتبر هذه الرواية عقبة الانتقال من المرحلة الواقعية تاريخيا طبعا إلى المرحلة الكتابة الجديدة، وممهدة إلى الدخول إلى مرحلة التسعينيات التي لها خصوصيتها وكتابها وموضوعاتها. إذن سعيد عولقي من الكتاب الجريئين الذين استطاعوا أن يلفتوا الأنظار إليهم بقوة منذ النص الأول للرواية الذي كتبه، وهو حقيقة ينتقل إلى كتابة الرواية بعد خبرة واسعة وطويلة في العمل المسرحي وفي كتابة القصة القصيرة كذلك، لأن له مجموعة قصصية بعنوان الهجرة مرتين، وهي تتناول أيضا العديد من اللوحات الاجتماعية والقضايا السياسية. سعيد عولقي كاتب سياسي أيضا بالمعنى الحقيقي، أيضا لأنه كان جريئا أيضا في كتاباته الأخرى، الكتابات الإعلامية، الكتابات الصحفية. لكن عندما نذكر اسم سعيد عولقي رحمه الله فإننا نتذكر أول ما نتذكر أنه كاتب مسرحي ومن طراز فريد إذا صح التعبير، ونتذكر أيضا مسرحية التركة التي عرضت أيضا في الثمانينيات أو في نهاية الثمانينيات أو أظن في بداية التسعينيات وكانت كتابة أيضا كتابته لهذه المسرحية التي عرضت يعني على المسرح الوطني في عدن عدة مرات، ولاقت استحسان وشهرة ومكانة في تاريخ المسرح اليمني لم تضاهيها أي مسرحية حتى يومنا هذا. مسرحية التركة كانت من المسرحيات المتميزة في موضوعها وفي تأثيرها وفي جماهيريتها وفي مختلف عناصرها، وهي تمثل انتقاد أيضا للبنية السياسية ولخطاباتها، وما زلنا حتى يومنا هذا نعاني من هذه التركة الثقيلة. أريد أن أقول اختصارا أن سعيد عولقي كاتب مهم، وعلى الرغم من ندرة الأعمال التي كتبها، يعني على مستوى القصة القصيرة أصدر مجموعة الهجرة مرتين، على مستوى الرواية كتب رواية واحدة وهي السمار الثلاثة، وكان متميزا فيما يكتب سرديا، لكنه كان أكثر عطاء في المسرح. وأيضا تاريخ المسرح اليمني كتب عنه كتاب مهم جدا، ويعد هذا الكتاب مرجعا مهما في دراسة تاريخ المسرح، وهو كتاب 70 عاما من المسرح في اليمن، فضلا عن كونه أيضا اشتغل بالإخراج واشتغل بالإعداد المسرحي، وكان ممن أسهم إسهاما بالغا في تأسيس مسرح التلفزيون وتقديم العروض المسرحية التي كانت تقدم في مسرح التلفزيون في السبعينيات. وهذا المسرح للأسف الشديد هو عبارة عن مجموعة من التمثيليات التي كانت تبث مباشرة، لم تحتفظ ذاكرتنا الرشيفية في التلفاز بتوثيق هذه الأعمال. حقيقة سيد عولقي كاتب ملهم ورجل صاحب موقف وكاتب واقعي واجتماعي، وهو قريب مما يعيشه الشارع وحياة الناس. أنا التقيت به عدة مرات وهو يجلس على الرصيف، على رصيف الشارع، ملتصقا بواقع الناس، بهمومهم، بحياتهم، يتأمل ويكتب، ويكتب بعمق ثقافي وبعمق رمزي. بالتأكيد سعيد عولقي قامة إبداعية وثقافية وأدبية وصحفية كذلك كبرى، لكنه كما هو معروف عنه أنه قد ترك الكتابة ربما من نحو 20 عام أو عقدين من الزمن. أنا أذكر أنني كتبت في إحدى المرات كتاب مقالة بعنوان سعيد عولقي غياب أم احتجاج، ولعل غياب سعيد عولقي أو عن المشهد الثقافي في الفترة الأخيرة هو نوع من الاحتجاج عما يحدث في هذا الواقع الذي بات يشكل عبئا على الجميع. في كل الأحوال سعيد عولقي لم يكن كاتبا مترددا فيما يقول، بل كان يتسم شجاعة القول، شجاعة الطرح، ثقافيا، إعلاميا، اجتماعيا، إبداعيا، وأيضا استمر في بعض الكتابات أو المقالات القصيرة أو المنشورات فيما يكتبه أيضا على صفحته في الفيسبوك. رحم الله سعيد عولقي كاتب كبير، ستحتفظ ذاكرتنا الأدبية والثقافية، سيحتفظ تاريخنا الأدبي بمكانة خاصة لسعيد عولقي وأعماله بالتأكيد القصصية، وروايته ومسرح سعيد عولقي جدير بأن يقرأ وبأن يدرس وتسلط عليه المزيد من الأضواء. شكرا لكم وتحياتي.
1: شكرا جزيلا للدكتور عبد الحكيم محمد باقيس، رئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب بجامعة عدن، على هذه المداخلة الرائعة عن الفقيد سعيد عولقي. طبعا سيد عمار، تحدث الدكتور عبد الحكيم قائلا عن سعيد عولقي كان جريا في تناول المسكوتات، نعم، وكان ايضا كاتب ملهم، وكان جريا في تناول القضايا السياسية. تعليقكم استاذ عمار.
0: نعم، فهو من احداث الرواية التي تدور فيها احداث يعني في وقت كان التحدث صعب جدا، خاصة في الأمور السياسية وتكتم الآراء والاتجاه الواحد، فتعد هذا يعني جرى العالم بخفايا الأمور، والذي يرى ما لا يراه الشخص العادي أحيانا. نعم، وهذا يحولها بطريقة فنية إبداعية في حدث روائي فني اجتماعي، يعني ينتقد الواقع السياسي والاجتماعي.
1: نعم. جميل. اليوم أستاذ عمار، هل وصل إلى قراءة ما كتبه سعيد عولقي سواء كان في الرواية أو في المقالات الصحفية النقدية على سبيل المثال؟
0: والله للأسف الشديد
1: أنا بحاجة أن يطلع على
0: هو الجيل الجديد. نحن نمر بوضع للأسف أسوأ من الماضي. كل أسف شديد يعني. فسعيد عولقي كتب الرواية هذه عام 1988 حسب ما في آخر نص، كتبت عام 1988 ديسمبر وطبعت عام 1993، هي الطبعة الأولى، لم تطبع مرة أخرى. فكيف الجيل أن يقرأ بعض الروايات لسعيد عولقي أو غيره من الكتاب الرواد وهي لم تطبع؟ فنحن يعني فيلقى صعوبة، فالبعض يجدها بي دي اف والبعض الآخر لا يجدها، وبعض ممكن الجيل الجديد للأسف ما عنده اهتمام بالرواية أو القراءة إلا البعض أو نسبة معينة يعني. ولكن نحن نحث الجيل الجديد الاتجاه إلى قراءة سعيد عولقي أو غيره من الكتاب.
1: وأيضا ندعو وزارة الثقافة بطباعة أعمال هذا الكاتب،
0: والله يستحق طباعة أعماله كاملة. يعني حقيقة نستعد، ونحن نناشد من هذا المكان يا أستاذ علي للسلطة والثقافة وزارة الثقافة، نعم، طباعة أعمال سعيد عولقي وغيره من الكتاب من الرواد وغيرهم يعني الذين يستحقون الطباعة. ليست حاجة طرف أو شيء، هو حفاظا على ثقافتنا، على
1: أدبنا الموضوعية. نعم، الاطلاع على الاطلاع ينتجه. نعم، الجيل القادم.
0: فهي ذاكرة الوطن، الذاكرة الثقافية والأدبية للوطن كيف تهمل وتطمس. أتمنى أن لا تطمس ولا تهمل.
1: نعم، طبعا من أبرز إنتاجات وعطاءات سعيد عولقي مسرحية التركة. نستمع إلى هذه المسرحية التي لاقت رواج كبير في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. طبعا عرضت هذه المسرحية تركة عام 77 1900 في معرض المعارض بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال الوطني. وطبعا من أبرز شخوص هذه المسرحية علي أحمد يافعي وعبد الله صالح المسيبلي. وطبعا عرضت هذه المسرحية في مكلف القصر السلطاني في تلك الفترة. نستمع لهذا المقطع من مسرحية التركة.
3: اسمع يا نصر، من اليوم مشل لحد تخشي ليه يا سيدي؟
4: ها؟
3: ليه سيدي؟ خلاص احنا اخوان وعيال تسعة وما شايف فرق بين واحد وواحد، لحد تخشي يا سيدي خلاص.
4: ما خلاص سيدي.
3: لحد تخشي لا تحلي بالله قلنا لا تمر.
4: بسم الله الرحمن. واستواني اقول لك بدل كلمة سيدي.
3: قول قول يا اخ. يا اخ.
4: ها؟
3: والله اقول لك. قول مثل حق اصحاب هذه الايام يا رفيع.
4: ها؟
3: رفيع.
4: ها؟ امرك يا.
3: يا
4: يا. يا.
3: اي.
4: يا. يا ظالمني.
3: يا
4: يا مالك عمري.

0: عندك قول لي مليون وكلمة.
1: يا يا ما تخون بالحين يا
0: يا خذ يا خذ
1: يا يا يا استاذ عبد الله.
0: لا لا لا عرضها غنية
1: عرضها غنية
0: عرضها
1: هي يا اخ عبد الله
0: فوقها غنية
1: الله العرش خيطها يا يا صاحب لا لا
0: ما تحب منا ما لا رجع
1: لا خذنا نبره ما لا يا يا زميل عبد الله نعم
0: مثل يا مهن
1: الله
0: تقرنا عندها انا ما بيتي ذكرك بس كل
1: عمر يا يا يا يا ايها الرفاء
0: لا واحد
1: واحد واحد يا يا ايها الرفاء
0: واحد واحد
1: يا ايها
0: واحد
1: يا واحد منهم يا يا يا يا يا رفاق عبد الله
0: تمام والان تعال اجلس هنا باب الليك برقيه
2: باب اللي نعم
0: برقيه باب الليك برقيه اكتب
2: مرحبا يا يا يا رفيق عبد الله
0: القلم قلم
2: ما قلم
0: اكتب بخط طوالة اكتب من قائد
2: من قائد
0: والضباط
2: وضباط
0: وصف الضباط
2: وصف الضباط
0: وجنود سرية القيادة
2: وجنود سرية القيادة
0: إلى الأخوة
2: إلى الأخوة
0: أعضاء
2: أعضاء
0: القيادة العامة
2: القيادة العامة
0: للجبهة القومية
2: للجبهة القومية
0: نهنيكم
2: نهنيكم
0: ونبارك
2: لكم
0: بخصوص
2: بخصوص
0: خصوص ايه
2: خصوص ايه
0: البرقية هنا بخصوص ايه بتقول
2: البرقية هنا بخصوص ايه بتقول
0: بخصوص بخصوص
2: بخصوص بخصوص
0: يا بوك هذا برقية عمر سيابة
2: يا بوك هذا عمر برقية سيابة
0: يا وليد انتهت على الشيطان
2: يا وليد انتهت على الشيطان
0: يا وليد رئيس القسم البرقية هذا
2: يا وليد رئيس القسم البرقية هذا
0: لا عاد تمشي
2: لا عاد تمشي
0: يا وليد وش تحس يا خطيب الطويلات؟
2: لا قلت لي حرف حرف كلمة كلمة
0: يا اخي يا بين عيون الشكلة منك
2: ها؟
0: اقرأ
2: يعني لازم اقرأ
0: لازم تقرأها مش يعني اسمع مرة
3: طبعا كانت هذه المقطع من مسرحية التركة الفكاهية التي عرضت في مدينة عدن عام 77-900 ألف وعرضت أيضا في مدينة المكلا في القصر السلطاني. في المحور الرابع تجربة العمرقي غنية وثرية تمتد لستين عاما من الاشتغال في تأسيس الفرق المسرحية فرقة الجنوب المسرحية عام 1965 وفرقة المسرح الحديث عام 1969 وتأسيس مجلة الفنون بمدينة عدن. ويكفي أن يكون من أبرز أعماله المسرحية مسرحية التركة. في هذا المحور يتحدث الباحث الزميل عبد القادر السعيد بصعر حول هذا المحور. نستمع للأستاذ الفاضل عبد القادر السعيد بصعر.
4: شكرا زميلي الإعلامي القدير علي صالح باقي أبو خاطر الذي أتاح لي هذه الفرصة للحديث في برنامجه الأسبوعي مشوار اليوم والذي كرسه للتحدث عن الكاتب والأديب سعيد عولقي ويتحدث أيضا معه في الروائي عمار باطويل وسأشارك أيضا بهذه المداخلة عن الكاتب والأديب والباحث المسرحي سعيد عولبي. أول في مداخلتي أيضا ستتحدث عن ثلاثة جوانب. الجانب الأول تتعلق بمسرحيته الذائعة الصيت وهي مسرحية التركة التي ألفها ممكن نقول في عام 77، وهذا العمل يعتبر تقريبا من أكثر الأعمال المسرحية التي انتشرت في المحافظة الجنوبية في تلك الفترة، وعرضت في العديد من المحافظات، وأيضا عرضت في تلفزيون عدن أكثر من مرة. وستحدث عن هذه المسرحية. هذه المسرحية أول عرض لها كان في مسرح معرض المعارض بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال 30 نوفمبر 1977. هذه المسرحية قدمتها فرقة المسرح الوطني التابعة لوزارة الثقافة في عدن، وحضرها أيضا الرئيس سالم ربيع علي سالمين ضمن أيضا مشاركاته في احتفالات هذه المناسبة. وهذه المسرحية أيضا هي مضمونها يتحدث عن حالات يعني من التماري أيضا بين القيادات العسكرية والصراعات أيضا السياسية التي حدثت بعد الاستقلال، تحديدا أيضا في 20 مارس أحداث 20 مارس أحداث 14 مايو وأيضا الخطوة التصحيحية 22 يونيو 69، وكيف كان أيضا بعض القادة العسكريين أيضا يتماهون مع هذه التقلبات أيضا السياسية. وكان بطل المسرحية شخصية يقول القائد عبد الله، وهذه المسرحية قام بدور البطولة فيها في أول عرض هو الممثل المسرحي القدير علي أحمد يافي، وشارك أيضا نخبة من ممثلين فرقة المسرح الوطني، وقام بإخراجها أيضا المخرج الحضرمي أحمد سعيد الريدي رحمه الله عندما تخرج من أكاديمية الفنون المسرحية في الكويت في هذا العام، أسند إليه العمل وصراحة حقق نجاح كبير. الممثل علي أحمد يافعي بعد هذا العرض تحصل على دوره في المسرح في ألمانيا الديمقراطية، وأسند أيضا الدور إلى الممثل المسرحي القدير عبد الله صالح مسيبلي. وعرضت هذه المسرحية أيضا في مدينة المكلا في القصر السلطاني بحضور يعني اكتضت بهم أيضا ساحة القصر، وكانت هي من أروع الأعمال المسرحية ذات أيضا طابع سياسي وذات طابع أيضا كوميدي، وبرز فيها ممثلين من ضمنهم أيضا قاسم عمر، هذا أيضا جذور وحضرمية هو من سوون بس استقر في عدن وكان عضو بارز في فرقة المسرح الوطني، ومنصور أغبري وبعض أيضا الممثلين الآخرين. وتقريبا هذه المسرحية أيضا حققت نجاح كبير، وأعلم أنه له مسرحية أخرى لا تذكر اسمها لكنها لم تحقق الشهرة التي حققته مسرحية التركة. بالنسبة لسعيد عولقي هو أيضا باحث مسرحي له يعني كتاب مشهور هو 70 عاما من المسرح في اليمن، يرصد فيه بدايات الحركة المسرحية في عدن عندما جاءت أول فرقة هندية في عدن بالحيوانات وقدمت أول عرض إلى عام 74، يعني خلال 70 عام قام برصد أيضا تاريخ المسرح في المحافظات، وزار أيضا العديد أيضا من المحافظات لرصد أيضا وتوثيق هذه التاريخ، وأيضا زار مدينة المكلا وفي السبعينات منتصف السبعينات، والتقى أيضا بالمؤرخ المعروف محمد عبد القادر بمطرف في منزله، وزود أيضا بعض المعلومات منها كتاب يعني نص مسرحي قديم هو عن يتحدث عن حضرموت وابنها للمؤرخ عبد الله عمر بخرمة، وهذا من النصوص اللي ألفت في القرن العاشر الهجري، إلا أنه أيضا من خلال اطلاعي على هذا العمل لم يعني كان حظية حضرموت بصفحات قليلة من هذا الكتاب، ومعلومات ضئيلة أيضا ومحدودة، والبعض أيضا من هذه المعلومات بحاجة أيضا إلى تصويب. على العموم هو قام بتجربة كبيرة في هذا العمل البحثي الكبير عن المسرح اليمن بسرعة 70 عاما من المسرح في اليمن، وهذا أيضا من أجل أن يعمم حتى على بعض محافظات شمال اليمن في تلك الفترة، تحصل على دعم من رئيس الوزراء الأسبق علي ناصر محمد ليزور أيضا بعض المدن صنعاء وتعز والحديدة، ويجمع معلومات عن المسرح في شمال الوطن ليضمها أيضا إلى كتابه. هذا الكتاب أيضا صدر في السبعينات، وأنا أيضا أقتني نسخة أيضا من هذا الكتاب، وهو أيضا كاتب ساخر، وأيضا هو سعيد عولقي أيضا اشتهر أيضا كصحفي كان في عدن، كان صحفي لا يشب لغبار، كان يعمل في صحيفة 14 أكتوبر، وهذه الصحيفة هي من الصحف الذايعة الانتشار في وتصل إلى عديد من دول العالم، كان يكتب كتابات نقدية، كان له عمود يومي مشهور يتابعه تقريبا كل قراء هذه الصحيفة، في نقد أيضا ينتقد في كثير من الظواهر السلبية والاختلالات التي تحصل في عدن، وهذا النقد الذي مارسه في هذا العمود يجد استجابة كبيرة من قبل المسؤولين في عدن، وتصحيح أيضا وتصويب لكل الاختلالات ووضع المعالجات الحقيقة من أجل أيضا تواجزها، ويحظى أيضا باهتمام أيضا مسؤولين الدولة في تلك الفترة. الحقيقة أنه سعيد عولقي هو قامة أدبية كبيرة وكاتب مسرحي وباحث أيضا مسرحي، وأيضا قص أو في مجال الصحافة ممكن له بعض القصص القصيرة اللي كانت تنشر في صحيفة أكتوبر، هذا ما أردت أيضا أن أساهم به. وعفوا الباحث المسرحي عبد القادر السعيد بصار.
3: شكرا جزيلا للأستاذ القدير الباحث عبد القادر السعيد بصار. أستاذ عمر، هل هناك من إضافة أو تعليق على ما قاله الزميل عبد القادر بصار؟
5: نعم، نشكر الأستاذ القدير عبد القادر بصار على حديثه عن تاريخ عن مسيرة الأدبية للأديب سعيد عولقي في المسرح وفي القصة أيضا، وهو رجل بصار يعني يبدو بأنه رجل مهتم بشكل عميق جدا، باحث، وأنا أغبطه على هذا الشيء يعني يسجل، وهذا أيضا يلهمنا يعني من خلال حديثه أن الجهد والمثابرة ليس أمر سهلا يعني على الجيل الجديد، على الشباب يسعون إلى هذا الشيء، حفظ الذاكرة الوطنية، حفظ الذاكرة الأدباء، هو عمل وطني شريف يعني وأصيل لبناء الثقافة وفي بلادنا. وأحب أنهي حديثي في هذا اللقاء، أريد أن أقرأ السطور الأخيرة أو الكلمات الأخيرة من رواية السمارة الثلاثة التي فعلا تحز في النفس، ونشعر ما شعر به الأديب في وقته يعني، وكاننا نعيش اللحظة. ففي آخر الكلمات يقول في الرواية شخصية ما

0: سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ما يمس المناطق بشكل عام.
1: نعم.
0: هل تعتقد من المهم أنك خفة وهجة؟
1: رواية من خلال قرأت رواية ثمار ثلاثة.
0: نعم.
1: لديها النقد الساخر يعني السخرية.
0: نعم.
1: في الحديث وهو شيء فني لا يجد أي كاتب أو أي شخص إلا من شخص يملك موهبة وروعة يعني.
0: نعم.
1: وللأسف يعني هو بطريقة فنية رائعة عندما تقرأ الثمار ثلاثة تشعر بالسخرية هذا بالنقد الساخر.
0: نعم.
1: الكوميديا السوداء يعني.
0: نعم.
1: تشعر بها وتضحك وتحزن في نفس الوقت.
0: نعم.
1: وهذا فن من فنون الكتابة من فنون يعني من توجد الفكر يعني.
0: نعم.
1: فليس لكل شخص والنقد مطلوب في أي مرحلة إن كان بطريقة عفوية.
0: نعم.
1: بأسلوب راقي أو نعم. بطريقة الكتابة ليش لا يعني.
0: نعم.
1: فهذا شيء كيف تمضي حياتنا إلا بالنقد.
0: صحيح.
1: نعم.
0: نأخذ فاصل من مسرحية التركة لسعيد عولقي المرحوم سعيد عولقي.
2: العفو منك ايش بشي انت قلت لي احبس كم واحد اثنين اثنين العفو منك لازم يتكلم وضم واحد يا سيدي معابور من وجه بالي مين راحت بندي انت ليكي لا رحت مع الفار رجال والنبي واقف ويقال ان القوات المسلحة تحت من بنيتنا الحديد والله ما اعطل بل اوه مشينا
3: مشينا
2: حتى قال ان الجبهة القوية الحقيقية هي الفيتن ما يجرابي على بحث مع السنة بالحديد والله
3: ما اعطل اوه مشينا
2: مشينا وقال عزف يصدر قيس سنتين ما اعطل اوه مشينا يصدر يصدر مش عايز يا سيدي
3: اللي عايز
2: يا سيدي عايز خلاص يا سيدي بس يا سيدي
3: وارسل يا سيدي
2: انا ما سكت لك شيء يا سيدي انا طلع العرقه هنا انا اقسمه كم هذا يا وليد يا قديم كم هذا هذا كم هذا رايح نادي
3: كم هذا عندك
2: كم هذا رايح نادي وانا تقيته وهو فرح كذا وهو تسكني هنا لما عراني شوف النجوم
0: الأستاذ القدير والأديب عمار باطويل هذه تجربة غنية للفقيد سعيد عولقي ماذا نستفيد من هذه التجربة وماذا تقول أيضا هناك كتاب هناك روائيين شباب ماذا تقول لهم
1: حقيقة عندما شاهدت أسرارك على حضورنا هذا اللقاء عن الرواية الرائعة والمسرحية والصحفي سعيد عولقي هو أسرار من شخص واعي أن حضرموت لا ينبغي لها أن تكون معزولة عن المشهد الثقافي في ظل هذه الظروف الثقافية والسياسية الصعبة جدا التي نعاني منها جميعا فحضرموت لها مكانتها الثقافية والاجتماعية والسياسية في الوطن وصرارك أسرار رجل له تجارب مختلفة يعني كان صوتك لصوت الشباب شخصي أنا ولزملائي الشباب أننا نستمر في القراءة نستمر في البحث نستمر في الأدب وليس من المعقول عندما يعني يتوفى شخص أديب أو أديب
0: أو كاتب
1: أو مسرحي نعيد ذكريات نعيد لابد أن نحن يعني نعطي شيء في شيء من البحث وشيء من الاعتناء في ظل تواجده بيننا يعني ولكن هذا يظل عمل إيجابي يعني
0: أنت من جيل الشباب أستاذ حمار ما هي كلمتكم الشباب
1: الشباب كلمتنا
0: الشباب
1: والشابات هم نحن جزء لا يتجزأ من من من من هذا الوطن من وطن الثقافي الأدبي الفكري علينا أن نمضي وأن نسعى وأن نجد ونجتهد بكل ظروفنا رغم الظروف ولكن هناك من يريد أن هناك جيل جديد شباب يريد أن يسمع تجربتنا يريد من يوجهه يعني أيضا فلا نكتفي بذاتنا ويعني ونرتكن في ركن

0: معزل منعزل ونقول خلاص يسمع لا. فسعيد عوقي وغيره من الكتاب في الفترة السابقة عانوا مثلنا.
1: أنت واحد من الكتاب أيضا من الروايين.
0: عانوا مثل ما نعاني نحن الآن وواجهوا صعوبات، ولكن استمروا في في في طريقهم الفكري والأدبي. يعني حتى أصبحوا من الأسماء الكبيرة في الوطن يعني.
1: نعم. الأستاذ الكاتب الأديب عبد الله البيطويل، شكرا جزيلا لكم لحضوركم سجاد إذاعة، وشكرا لكلماتكم وهذا الطرح الرائع. أتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما. سلام مرة.
0: أخيرا ليس بالآخر أشكرك أستاذ علي باقي على هذا الحوار الرائع جدا مع السادة الرائعين مثل الدكتور عبد القادر
1: عبد الحكيم
0: رئيس، وأيضا
1: الأستاذ
0: عبد القادر بصعر على حديثهم وعن سعيد عولقي. وهذا شيء يعني رائع جدا في هذه اللحظة. أشكرك لك، شكرا لك ولقادم دعاة المكلة.
1: حياك الله. حياك الله أستاذ عمار
0: وأخوات تفاضل.
1: حياك الله. سيكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله.
0: أتمنى هذا الشيء إن شاء الله بإذن الله في مناسبات أفضل.
1: نعم. أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم، لكم تحياتي علي صالح باقي وتحيات معتز سالم ومن العلامة الحديث نادرين باكود. إلى الملتقى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مشوار اليوم.
3: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
2: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

المستمعون الكرام، محمد رويشد يحييكم من استديو إذاعة المطلة، مقدما إلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية ليومنا الخميس. نستهلها بالمقدمة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يرأس أول اجتماع للجنة الفنية لمتابعة مشاريع الطاقة وتحلية المياه مع شركة أكوا العالمية. محافظ حضرموت يشيد بالدور التنويري والإعلامي لمؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر، ويوجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة مقتل الشاب مناف باسبعين بسيئون. الوكيل الجيلاني يستقبل مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور ناظم بحبارة، ويبحث سبل تعزيز العمل الخيري والدعوي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بالمكلا أول اجتماع للجنة الفنية المشتركة لمتابعة مشاريع الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النظيفة بالشراكة مع شركة أكوا العالمية، وذلك لإعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لقطاعي الطاقة والتحلية بمحافظة حضرموت. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن تشكيل اللجنة يأتي عقب تفاهمات مع القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية بهدف إيجاد حلول مستدامة لاحتياجات حضرموت من الكهرباء والمياه عبر شركة رائدة ذات خبرات عالمية، من خلال إعداد دراسات عاجلة ومتوسط المدى ووضع استراتيجية طويلة المدى تلبي متطلبات المحافظة الحالية والمستقبلية. وأكد الخنبشي أهمية الاستفادة من خبرات الشركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ورفع خطط استراتيجية تصل إلى نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية للساحل ووادي حضرموت، إلى جانب مراجعة الشبكة الكهربائية وخطوط النقل ووضع استراتيجيات لمشاريع مخزون الطاقة للاستفادة منها في أوقات الأزمات، وبحث آلية الدفع والتحصيل والتعرفة للمستفيدين من الخدمة. وفي ختام الاجتماع استعرض مستشار عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت الدكتور عمر الحيقي آخر التحديثات المتعلقة بنقل المحطات الإسعافية بقدرة تقديرية تبلغ 200 ميجاوات لساحل ووادي حضرموت، التي تأتي بتنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشيرا إلى استكمال تحميل 12 مولدا كهربائيا وتحديد الجدول الزمني لوصولها. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي على أوضاع ونشاط مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر، والدور الذي تطلع به المؤسسة باعتبارها من المؤسسات الوطنية الإعلامية الرائدة في الوطن. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمكلا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأستاذ خميس بافطيم، ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير صحيفة 30 نوفمبر صالح عسكول، حيث استمع منهما إلى شرح عن النشاط الصحفي والمطبعي وانتظام صدور الصحيفة أسبوعيا مؤقتا، والتي تقوم بالتغطيات الإخبارية ونقل ونشر أنشطة قيادات الدولة، إلى جانب الصعوبات التي تواجه المؤسسة والصحيفة. واستعرض اللقاء جملة من الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال الفترة السابقة والخطط الرامية لتطوير العمل الصحفي من خلال الإصدار اليومي للصحيفة وإطلاق الموقع الإلكتروني 30 وإطلاق الموقع الإلكتروني نوفمبر نت، بما يسهم في مواكبة وتغطية الأحداث اليومية لحظة بلحظة. وأشاد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت بدور المؤسسة في خدمة المجتمع من خلال العمل الصحفي والطباعي، منوها بالرسالة الإعلامية للصحيفة والدور التنويري الذي تلعبه في نقل الأخبار المحلية والوطنية.
وجه عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بأربع بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة مقتل الشاب مناف صالح بـ70 الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة سيئون متأثرا بإصابته. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت على سرعة مباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادثة كافة وتحديد المسؤوليات ورفع نتائج التحقيق بصورة عاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن إحقاق الحق وسيادة النظام والقانون. وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على متابعة مجريات القضية بكل شفافية ومسؤولية وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس أمن المواطنين وسلامتهم، مشددا على ضرورة تعاون الجهات المعنية لإنجاز التحقيق وفق الأطر القانونية. استقبل وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني أمس بالمكلا مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد ورئيس مجلس إدارة المكلا للبحوث والدراسات ومشفى الرحمة التعاوني الخيري لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل الخيري والدعوي والخدمات المجتمعية بالمحافظة. وفي مسهل اللقاء رحب الوكيل الجيلاني بزيارة مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور ناظم بحبارة، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطة المحلية ووزارة الأوقاف والمؤسسات الخيرية بما يسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين. واستعرض اللقاء الجهود المبذولة في المجال الإنساني والخيري والاحتياجات القائمة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب مشروع مشفى الرحمة الواقع في حي الشهيد خالد بالمكلا والذي يقدم خدماته لسكان المنطقة والأحياء المجاورة، حيث يجري العمل على تطوير خدماته وتوسيع نطاق الاستفادة منه. قدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان بأربع أمس الأربعاء واجب العزاء والمواساة إلى أسرة آل بـ70 في وفاة الشاب مناف بـ70، وذلك خلال زيارته لمنزل الأسرة بمدينة سيئون. وخلال الزيارة التي رافقه فيها مستشار محافظي حضرموت سقاف الكافة، نقل الوكيل بأربع خالص تعازيه وصادق مواساته إلى والد الفقيد وإخوانه وأفراد أسرته وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأكد الوكيل بأربع أن الوقوف إلى جانب أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم يمثل واجبا إنسانيا وأخلاقيا، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتعزيز روح المسؤولية المشتركة في مواجهة مختلف التحديات. من جانبها عبرت أسرة آل بـ70 عن بالغ شكرها وتقديرها للوكيل بأربع والوفد المرافق له على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة ومشاطرتهم أحزانهم في هذا الظرف الأليم، مؤكدين أن هذه الزيارة كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم. النبع الأخير في هذه النشرة: ناقش المدير العام لمديرية سيئون محمد عوض العامري اليوم مع نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد علي فرج الصاعي جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في مدينة سيئون والجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة. واستعرض اللقاء بحضور مدير مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالوادي والصحراء العميد سعيد الخنبشي مستوى التنسيق والتعاون القائم بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وسبل تعزيز الشراكة بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين. وأكد المدير العام العامري أهمية الدور الذي تطلع به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة
قيادته منتسبو الأمن والشرطة في وادي وصحراء حضرموت، وما تحقق من نجاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة الأخبار المحلية ليومنا الخميس. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل عبد الحفيظ براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج. تحياتي من التقديم محمد.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عز المستمع عز المستمع أسعد الله وقاتكم بالخير إنما كنتم، وأنا أرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. يستعد نادي شعب حضرموت لخوض مواجهتين مهمتين خلال شهر يونيو الجاري، حيث يفتتح مشواره في بطولة كأس الجمهورية بمواجهة النادي طلال المحويت يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على ملعب الضرافي بالعاصمة صنعاء. كما يواصل الفريق منافساته في الدور اليمني مواجهة مرتقبة أمام نادي وحدة صنعاء يوم الأحد 28 يونيو 2026 على ملعب الضرافي بصنعاء. تتواصل اليوم الخميس منافسات مباريات الدور الثمانية بطولة الذكرى 20 الفقيد علي سعيد علي رحمة الله على مدينة شحر، البطولة التي تنظمها لجنة مستقلة وبإشراف نادي سمعون ولجنة الفرق الرياضية الشعبية بالشحر وبرعاية كريمة من أكاديمية

0: كمية الشرارة بالشهر. امتدادا لجهودهم المستمرة نحو تفعيل الأنشطة الرياضية وتطوير منظومة العمل الرياضي بالنادي، وفي تحدي للظروف الصعبة التي تحيط بالنادي، عقدت الهيئة الإدارية لنادي فرتك الرياضي لقاء موسعا برؤساء وممثلي الفرق الشعبية التابعة للنادي، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات التي وقفت عليها إدارة النادي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث إقامة دوري محلي يجمع كافة الفرق الشعبية، ذلك عقب لقاء سابق مع قيادة السلطة المحلية المتمثلة بالشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام مديرية حصوين. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب روكب الرياضية الثقافي تحضيراته عصر أمس الأربعاء بحصة تدريبية أخيرة على ملعب النادي تحت إشراف المدرب هاني مبروك ومساعده الكابتن صدام باقص ومدرب الحراس فهمي باوعيل، وذلك في ختام استعداداته لبطولة أندية الدرجة الثالثة. وسيخوض الفريق مباراة ودية عصر اليوم الخميس على أرضية ملعب النادي أمام نادي سمعون الشحر ضمن سلسلة مباريات التجريبية التي تهدف إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتطبيق الجمل التكتيكية قبل انطلاق المنافسة. لم يعد اسم رافينيا مجرد شائعات صيفية في السعودية، بل عاد ليتصدر المشهد بقوة. من الرياض يتحرك قطبي دوري روشن الهلال والنصر في سباق مباشر انتزاع جناح برشلونة من قلب كامب نو في محاولة جديدة تعيد فتح ملف لم يغلق منذ صيف 2024. التحرك هذه المرة مختلف في الحجم والدعم، خلف الكواليس يقف صندوق الاستثمارات العامة بثقله المالي مستعدا لوضع 80 مليون يورو على طاولة برشلونة مع راتب سنوي اللاعب يصل إلى 4 أضعاف ما يتقاضاه حاليا في كتالونيا، حيث أن أرقام تتجاوز منطقة السوق الأوروبي وتضع الناديين السعوديين في مواجهة مباشرة على صفقة الموسم. المفارق أن كل ذلك يحدث بعد أسابيع فقط من تجديد رافينيا عقده مع برشلونة حتى 30 يونيو حزيران 2028، وتأكيده العلني أن حلمه هو الاعتزال بقميص برشلونة ولكن في مشروع الكرة السعودية حيث لا مكان للانتظار. يبدو أن إغراء الرياض قد يعيد البرازيلي إلى نقطة الصفر، خاصة مع اقتراب نهاية مشواره في كأس العالم 2026. تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأردنية والعربية صوب الملاعب المونديالية في عام 2026، حيث يسطر النشامة فصلا جديدا وغير مسبوق في تاريخ الرياضة الأردنية. هذا التأهل التاريخي إلى نهايات كأس العالم 2026 لا يمثل مجرد إنجاز عابر أو حدث رياضي اعتيادي، بل هو ذروة مرحلية ذهبية عاشتها الكرة الأردنية عبر سنوات من البناء والجهد والتألق. ويأتي هذا الصعود المونديالي كأكبر محطة في مسيرة النشامة مكملا لسلسلة من الإنجازات الباهرة التي بدأت بتحقيق وصافة كأس آسيا 2023 في قطر، ثم تأكيد الحضور القوي باحتلال وصافة كأس العرب 2025. هذا النجاحات المتتالية وضعت الكرة الأردنية على خارطة الكبار وجعلت من القميص الأبيض والأسود رمزا للعزيمة والإصرار في المحافل الإقليمية والقارية. ومع سحب قرعة النهائيات جاء المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة ليتواجد في مواجهة مباشرة مع مدارس كروية عريقة ومتباينة، حيث يصطدم بعمالقة من حجم المنتخب الأرجنتيني العريق والمنتخب النمساوي المتمرس والمنتخب الجزائري الغني بخبرته الإفريقية. علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على أزمة التأشيرات وبعض الحالات المرتبطة بدخول الوفود، وكذلك الحكم الصومالي عمر أرتان إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل كأس العالم 2026. وأثار أرتان ضجة كبيرة بعدما منع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وعاد إلى بلاده بداعي مخاوف تتعلق بالإرهاب والأمن القومي. من جانبه رفع فيفا الراية البيضاء وأعلن استبعاد الحكم الصومالي نهائيا من البطولة. وقال رئيس الاتحاد الدولي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عشية مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب أفريقيا: من المؤسف ما حدث الحكم الصومالي، لكن فيفا لا يتحكم في كل شيء. مؤكدا نجم ناديه السابق بورتموث وهو ما دفع الأخير تحديد سعر مرتفع للتخلي عن لاعبه. وتأتي أحدث تقارير من مصدر موثوق هو أليكس كروك الصحفي لدى توك سبورت الذي تضيف علاقاته مع كل الناديين المصداقية. وكتب كروك وكذلك الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات على موقع إكس إن نادي بورتموث يسعى الآن للحصول على رسوم في حدود 80 مليون جنيه استرليني مقابل سكوت هذا الصيف. مباراة اليوم في افتتاحية كأس العالم، المكسيك مع جنوب أفريقيا في 10 مساء، وفي دورة طولون الدولية فنزويلا مع اليابان في 32 دقيقة، أما البرتغال وكندا في 8 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في بحرين، تحيات العزيز أسامة عمر جابر، نلتقيكم يوم السبت القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: في رحابي لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 51 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

أمثال العرب السائرة قولهم: منك أنفك وإن كان أجدع. والجدع في اللغة القطع في الأنف. ومعنى المثل أن أنفك جزء منك فلا يمكنك مفارقته ومباعدته وإن كان به عيب وشين. يضرب المثل في استعطافك صاحبك على ذوي قرابتك وحثك إياه على وصلهم وتحمل ما بهم وأن يلمهم على شعثهم ولا يقطعهم كما لا يقطع أنفه المتصل به. هذا المثل منك أنفك وإن كان أجدع شبيه به في المعنى قول العامة عندنا: خشمك عوج إيش بيبدله، أي إن خشمك أي أنفك وإن كان أعوج فإنك لن تستطيع استبداله، فهو متصل بك فعليك احتماله على عوجه. وتذكر كتب الأمثال أن أول من قال هذا المثل منك أنفك وإن كان أجدع هو قنفذ بن جعونة المازني، قاله للربيع بن كعب المازني. وذلك أن الربيع دفع إلى أخيه كميش فرسا من عتاق الخيل ليأتي به أهله، وكان كميش هذا معروفا بالحمق والبلاهة، وكان عندهم رجل من بني مالك يقال له قراد بن جرم قدم عليهم ليصيب منهم غرة فيأخذ هذه الفرس الكريمة العتيقة. وكان قراد هذا داهية مكث فيهم مقيما وهم لا يعرفون نسبه ولم يظهره هو لهم، فلما رأى كميشا الأحمق ركب الفرس ركبه وناقته ثم عارضه فقال له: يا كميش هل لك في عانة؟ والعانة البقرة المتوسطة بين المسنة والبكر، هل لك في عانة لم ترى مثلها ومعها عير من ذهب؟ أما البقرة فتروح بها إلى أهلك فتملأ منها قدورهم وتفرح بها صدورهم، وأما العير المحملة ذهبا فلا افتقار بعدها. قال كميش: وكيف لنا بذلك؟ قال قراد: أنا لك به، وليس يدرك هذا إلا على فرسك، ولا يرى إلا بليل ولا يراه غيري. قال كميش: فدونك الفرس. قال قراد: نعم، وأمسك أنت راحلتي هذه. فركب قراد الفرس وقال لكميش: انتظرني في هذا المكان إلى مثل هذه الساعة من غد. قال: نعم. فمضى قراد راكبا فرس كميش، فلما توارى عن الأنظار أنشأ يقول: ضيعت في العير ضلالا مهركا لتطعم الحي جميعا عيركا، فسوف تأتي بالهوان أهلكا، وقبل هذا ما خدعت الأنوكا. بقي كميش ينتظر قرادا حتى أمسى من غده وجاع، فانصرف إلى أهله وقال في نفسه: إن سألني أخي عن الفرس تحول إلى ناقة. فلما رآه أخوه الربيع علم أنه خدع عن الفرس فقال له: أين الفرس؟ قال: تحول إلى ناقة. فأخذ الربيع يضربه حتى كاد يقتله، فقال له قنفذ بن جعونة: أله عما فاتك، فإن أنفك منك وإن كان أجدع. فذهب قوله مثلا. أما قراد بن جرم فقد قدم على أهله بالفرس وقال في ذلك: رأيت كميشا نوكه لي نافع، ولم أر نوكا قبل ذلك ينفع، يؤمن عيرا من نضار وعسجد، فهل كان لي في غير ذلك مطمع؟ وقلت له: أمسك قلوصي ولا ترم، خداعا له إذ ذو المكايد يخدع.
فأصبح يرمي الخافقين بطرفه وأصبح تحتي ذو أفانين جرشعون.

أسمع كثيرا من المتحدثين يقول يحل في المكان بكسر الحاء بمعنى ينزل فيه ونحو ذلك من العبارات التي يكسرون فيها عين الفعل المضارع حل يحل بمعنى نزل وأقام، وهذا خطأ. صوابه حل يحل بالمكان بضم العين أي الحرف الأوسط من الفعل المضارع، جاء في لسان العرب في تصريف هذا الفعل وبيان دلالته حل بالمكان يحل حلولا ومحلا وحلا وحللا، وذلك نزول القوم بمحله وهو نقيض الارتحال، وحله واحتل به، واحتله أي نزل به، وأحله المكان وأحله به وحلله به وحل به أي جعله يحل، انتهى النقل من اللسان. فتصريف فعل الحلول إذن هو حل يحل بضم العين في المضارع بمعنى نزل في الموضع وأقام به، ومنه سمي الحليل والحليلة وهما الزوجان، قال عنترة وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم. سمي الرجل حليل المرأة والمرأة حليلة الرجل لأن كل واحد منهما يحال صاحبه أي يساكنه في منزله. ومن معاني حل يحل بضم الحاء أيضا قولهم حل العقدة يحلها حلا أي فتحها ونقضها فانحلت، وكل صعب عولجت صعوبته نقول فيه كحل الحساب واللغز ونحو ذلك كأنك قد حللت عقدته. هذا هو معنى حل يحل بضم الحاء أي بضم عين الفعل المضارع. أما حل يحل بكسرها فهو من الحل أي الحلال، جاء في لسان العرب والحل والحلال والحليل نقيض الحرام، يقال حل يحل حلا وأحله الله وحلله، انتهى النقل من اللسان. وفي التنزيل العزيز فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن معاني حل يحل بالكسر أيضا قولهم حل عليه أمر الله يحل حلولا أي وجب، قال تعالى أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، أي يجب عليكم هذا الغضب. وأحله الله عليه أي أوجبه، ومن قرأ الآية أن يحل عليكم غضب بالضم فهو بمعنى الحلول أي النزول، فالآية على هذه القراءة بمعنى أن ينزل عليكم غضب من ربكم. وخلاصة القول أن حل يحل بالضم في المضارع له معنيان، النزول ونقض العقدة والصعوبة، فنقول حل بالمكان يحل وحل العقدة والمسألة يحلهما حلا. أما حل يحل بالكسر فله معنيان آخران، أولهما الحلال الذي هو نقيض الحرام، وثانيهما الوجوب، فتقول حل المال أي صار حلالا، وحل عليه غضب الله أي وجب عليه. قالت زوجة الزبير بن العوام شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، أي وجبت عليك هذه العقوبة. لذا قل عزيز المستمع يحل فلان بالمكان ويحل الطالب الامتحان بضم العين في المضارع أي بضم الحاء في هذه الصيغة، ولا تقل في العبارتين وعلى المعنيين السابقين يحل بالمكان ويحل الامتحان بالكسر لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

استعملت العرب ألفاظا متعددة لترتيب أنواع النوم وأحواله. فأول النوم النعاس، وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم، وفي اللسان النعاس النوم، وقيل هو مقاربته، وقيل ثقلته، يقال نعس ينعس نعاسا، وهو ناعس ونعسان. قال الليث: رجل نعسان وامرأة نعسى، حملوا ذلك على وسنان ووسنا. والنعاس الوسن. قال الأزهري: وحقيقة النعاس السنة من غير نوم، كما قال عدي بن الرقاع: وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سمة وليس بنائم. انتهى النقل من اللسان. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويقول النابغة الشيباني وهم يميلون إذ حل النعاس بهم كما يميل إذا ما أقعد الثمل. ومن هذه الألفاظ الوسن والسنة، وهما بمعنى النعاس أيضا. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يأخذه نعاس ولا نوم. جاء في اللسان: والسنة النعاس من غير نوم، ورجل وسنان ونعسان بمعنى واحد. والسنة نعاس يبدأ في الرأس، فإذا صار إلى القلب فهو نوم. وفي الحديث: وتوقظ الوسنان، أي النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. والوسن أول النوم. والهاء في السنة عوض من الواو المحذوف من الوسن. قال ابن سيدة: السنة والوسنة والوسن ثقلة النوم، وقيل النعاس وهو أول النوم. انتهى النقل من اللسان. قال أبو تمام: لله ألحاظه والموت يكسرها، كأن أجفانه سكرى من الوسن. ويقول أبو نواس: مستيقظ اللحظ في أجفان وسناني، قبلت فاه فحياني بريحاني. ومن هذه الألفاظ الكرى والغمض، ويكون بعد النعاس، وهما بمعنى النوم. فيقال: كري الرجل يكرى كرا إذا نام. ومثله الغمض والغماض والغماض والتغماض والتغميض والإغماض، وهو النوم. جاء في لباب الآداب لأبي منصور الثعالبي أن الكرى والغمض هما أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان. ثم يأتي بعد ذلك الإغفاء، وهو النوم الخفيف. وفي اللسان: غفى الرجل وغيره غفوة إذا نام نومة خفيفة. وفي الحديث: فغفوت غفوة، أي نمت نومة خفيفة.

الأسود الضراغم. ويقول ابن الأبار: وأطبق أجفاني أحاول غفوة، فيعبى هناك الهدب أن يصل الهدبا. ويقول الطغرائي: لا تسهرن إذا ما الرزق ضاق ونم، في ظل عيش رقيق ناعم البال، فبين غفوة عين وانتباهتها يقلب الدهر من حال إلى حال. وبعد الإغفاء يأتي التهويم، وهو النوم الخفيف أيضا. قال الفرزدق: يصف صائدا عاري الأشاجع: مشفوه أخو قنص، ما تطعم العين نوما غير تهويم. قال أبو عبيد: إذا كان النوم قليلا فهو التهويم. ويقول الشريف الرضي: وما غمرات الموت إلا انغماسة، ولا ذي المنايا غير تهويم نائم. ويقول ذو الرمة: وألا ينال الركب تهويم ساعة من الليل إلا اعتادني لك زائر. ومثل التهويم التهجع في بعض الأقوال، وهو النوم الخفيف، جاء في تاج العروس: الهجوع بالضم، والتهجاع النوم مطلقا، وقيل النوم ليلا، هكذا خصه بعضهم. ومنه قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقد يكون الهجوع بغير نوم. قال زهير بن أبي سلمى: قفر هجعت بها ولست بنائم، وذراع مقلية الجيران وسادي. أو التهجاع النومة الخفيفة، والهجوع مطلقا هو النوم، هكذا فرق بينهما بعضهم. وأنشد الجوهري لأبي قيس بن الأسلت: قد حصت البيضة رأسي، فما أطعم نوما غير تهجاعي. انتهى النقل من اللسان. وهجع الرجل فهو هاجع، والجمع هجوع. يقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي: أنا الريحانة الداعي السميع، يؤرقني وأصحابي هجوعون. وبعد التهجاع يأتي الرقاد، وهو النوم الطويل، وقيل هو مطلق النوم. جاء في لسان العرب: الرقاد النوم، والرقدة النومة. وفي التهذيب عن الليث: الرقود النوم بالليل، والرقاد النوم بالنهار. قال الأزهري: الرقاد والرقود يكون بالليل والنهار عند العرب. ومنه قوله تعالى: يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا. ورقد يرقد رقدا ورقودا ورقادا، أي نام. وبعد الرقاد يأتي الهجود، وهو النوم الغرق. يقال: هجد يهجد هجودا، وأهجد أي نام. والهاجد النائم، والهاجد أيضا المستيقظ بالليل للصلاة. فهجد وتهجد يحمل معنيين متضادين، أي نام ليلا وسهر ليلا، فهو من ألفاظ الأضداد في العربية، فمن استعماله بمعنى السهر. قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومنه قيل لصلاة الليل التهجد. ومن استعمال هجد بمعنى نام، والهاجد والهجود بمعنى النائم والنائمين، قول المرقش الأكبر: سرى ليلا خيال من سليمى، فأرقني وأصحابي هجود، أي أصحابي نيام.

روى أن أعرابيا قدم من سفره فوجد امرأته قد ولدت فأنكر الولد فقال: لتقعدن مقعد القصي من نيذ القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. فقالت مجيبة له: لا والذي ردك يا صفي، ما مسني بعدك من إنسي غير غلام واحد صبي، بعد امرأين من بني عدي ثم امرأين من بني بلي، وخمسة كانوا على الطوي وتسعة جاءوا مع العشي، وغير تركي ونصراني. فقام إليها الأعرابي وسد فاها وقال: اسكتي قبحك الله، والله لولا أني سددت فاك لذكرت لي أهل منن وعرفات.

مستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله سعود من الهندسة الإذاعية، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الذهاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

0: برنامج حواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يقدم ويقدمه سند بايعشوت، مكتبة ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القيطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

جل من عيش الجمال في خرافات الكمال، جل من عيش الجمال في خرافات الكمال، والأنا والدلال والرشاد.

0: ايش اجابك انت من كل هذا؟ ايش اجابك لل
1: يعني ومن والدك من كل
0: هذا؟ والدي من كلها ايش اجابك هذا؟ قال لي والله هذه النقله اول نقله انا كنت فيها. ايوه من تومن. قال لي انا والسيد علي العطاس والد الدكتور. ايوه وقالوا معنا السيد احمد السقاف والد حسين السقاف عدن مدير مصنع الطلا يعني. ايوه قالوا معنا السيد ابو بكر بالفقيه والد السيد صاحب المكتب
1: علي ابو بكر
0: وانا الرابع. قلت له ايوه. قالوا جينا انا شباب يعني في
1: ايام القدال
0: قلنا ايام القدال. قالوا انزين على اساس ان احنا ومعنا السيد رحتين من الغيل الله يرحمه كله جميعا ماتوا. قال فجينا بن سكننا قال في بيت في الحي. فين مكان؟ قالوا من حافة بريم هنا في المقد.
1: حافة مريم
0: حافة بريم
1: بريم
0: بريم
1: في المقد
0: في المقد انا. فقال له جانا احنا في الليل قال نقدم الحافة. كان محظور يعني عزاب يسكنون هذا عند
1: في
0: محل تصر يعني اه وما قمش معكم هذا والله يندرس اولادكم وهكذا. الله كويس يا اخي كويس تمام ان شاء الله. بان ما تيسو عندنا هنا ما قال اوكي بني سنه قال يعني اربع سنوات بالله. فقال يعني كان تفضل يعني نزورنا احنا هكذا. ف قدمنا احنا مطرح ايش رايكم يعني نزويكم؟ قال كنا طفاره مساكين ابناء اسر يعني الله يعلم بحالها. قال نحن بنتمنى الزواج.
1: الزواج جماعي.
0: زواج جماعي. فانتم جيبوا هذا كما ما تقول شيء محدود 2000 ولا 3000 ربيه هذا. ونحن بنتمنى وبندعي اهلكم هكذا روحوا خذوا شاور اهلاتكم. بالفقيه راح تريم شاور اهله، الجيلاني بتعد مكله شاور اهله، العطاس راح حليضي يشاور اهله، الثاني هذا سقاف راح يسوون استانسهم يعني بيسوون احنا. وجاوا في الاصل الصيفيه هذا وبلغوا المقدم هذا على موافقين يعني. ودل كما تقول المساهمه الاجتماعيه هذا في فقال يعني تبنوا الموضوع هذا تبنوا الموضوع هذا زوينا عند مطرف زي بلفقيه عند عباد زوي العطاس عند عند عرض عرض عند البقل اللي كان ساكنين عند زوي السقاف عند العديد أربعة هذا زواج معي
1: والعطاس برضه له علاقة بالغيل يعني حامد و
0: أيوه صدق أنا أقول لك يعني
1: هم الغيل
0: هو أي العطاس يعني هو الرابع أي العطاس هذا بس يعني هو كأنه من حريض هو يعني
1: لا أبو هادون
0: أبو هادون أيوه من حريض يعني جذوره هناك موجودة
1: لكن هو تزوج في الغيل
0: تزوج في الغيل والسقاف تزوج في الغيل سيد أحمد السقاف هذه وبالفدية تزوج في الغيل عند عباد أيوه والجلاني تزوج في الغيل عند مطرف ف يعني فغير قاعد تم اول زواج معي في الليل يعني بركة هذه الناس الطيبين الناس الخيار يعني في الا كذا. وكيف احوالكم كانت هكذا؟ قال هكذا سنين باثنين يعني يعني مشى الحال. قال في حالة صعبة قال المساعدة كانت يعني ماتوا ناس كثير منها يعني بس وجدوا عدم متنفس هذا في المدن الساحلية لا بأس عادي الناس يموتون في الطريق هذه اللي هي اللي شلة قرامص هذه
1: ايوه
0: حضرمية هذه يعني قال صالح التوية قال انا سلمتها قال كنت مسؤول اليوم عن الامر من مدير المدرسة اللي هو المرحوم صالح حسن بن صميدة مسجلين اسمها قال عندنا في بس اخذنا تعهد قال على عين قرامص خلنا تعهد
1: تعهد اللي جابها من حريضة ولا عاد في ثانية
0: لا لا لا لا لا لا ابوها من الطريق ذي اللي شلها من شلها من دار الايتام يعني شلها على اساس انه يعني يعني يعلمها امور دينها هذه ولا هذه خليها تعتقد الديانة المسيحية لازم تكون يعني مسلمة تعهد قال بهذا الشان هذا وبالتالي يعني وما ادري هي يقولوا عليها هذه
1: لا مش ليلى
0: مش ليلى
1: واحده ثانيه
0: واحده ثانيه يعني المهم هذه معلومه من صالح التوي يقول انا سلمتها شخصيا بأمر من صالح بسميتك مدير مدرسة. نعم. واخذنا التعهد عليه
1: السكرتير الحربي بن سمعه.
0: ايوه كان مدير مدرسة بس تولد البادي يعني في هذه. فالغير اسمت كثير في المجاعة هذه بمنتجاتها الزراعية هذه وخاصة الحبوب يعني ما شاء الله يعني. والشحر أداة واجب كبير وروكب أداة واجب حاصل المكلة هاي وقاعد طحين عليها هذه في المراكز هذه بقى يابس
1: مركز أي مكان في المكلة
0: أيوة مراكز هذه والهذي يعني الحارات هذه كلها كلها كل يوم نصيب الأسد
1: إذا يعني ترقيت دراستك الأولية في أغير البوزير
0: أغير البوزير نعم وأكملتها هذه
1: في الابتدائية ولا في الوسط
0: الابتدائية كلها هذه كملتها لا الابتدائية كملتها في المكلة يمكن سنة واحدة دخلت الرئيلة سنة واحدة الظهر
1: الرباط
0: يعني. دخلت الرباط سنة واحدة
1: سنة أولى
0: كان بدفعتي هذا أتذكرنا أحمد هبري أحمد خريصان
1: سنة أولى يعني.
0: محمد بعباد سنة أولى هذه بس بياه وشلونا أعمامي
1: يعني. أيام من أيام الرباط يعني في من كان
0: السيد محسن أنا أتذكر المدرسين درسونا الرباط شو السيد محسن يعني جيب السيد هذا وباغوزة وباغوزة وأحمد سالم البيض يدرسونا هنا وعوض صالح المهدي هذين اللي عرفوا المدرسين يعني.
1: سيد محسن درسكم؟
0: لا مدرس سيد محسن درسنا هنا درسنا هنا هذين المدرسين يدرسون يعني هذين المهدي والبيض يمكن مدرسين آخرين لا أذكرهم يعني المهم يعني المرحلة الإعدادية هذه كان منها في الغيل هذا و
1: سنة واحدة درست في الغيل؟
0: لا لا لا كنت ترد خلال سنتين يعني
1: سنتين
0: سنتين أو ثلاث سنوات في الرباط يعني وبعد هذا تخرجت بعد تخرجوا هذا بحث لي على وظيفة
1: لا الرباط يعني
0: دراسة مسائية
1: مسائية يعني
0: مسائية
1: يعني
0: وفي
1: في المسجد نفسه؟
0: في المسجد نفسه ايوه بس في زوايا كده قسم التربية والتعليم وقسم العلوم الشرعية
1: كيف كانت الحياة في ذاك الوقت في الغيل يعني حياة بسيطة يعني
0: حياة بسيطة و
1: مش معقدة يعني
0: ابدا والناس كلها يعني تقريبا في مستوى واحد قلة من المسؤولين هذه اللي عندهم يعدون بعد الأصابع شهدت في حياة وانا بين سبع سنين شهدت هذا الفنتو هذا في دكان باسمير وكرة القدم هذا مطبوع هذا واحد اسمه باسمير واحد باسمير دكان فتح دكان وهذا شطونا حكومة سوبر ماركت حق اليوم هذا شفت الفنتو شهدت كرة القدم هذا ما زال مطبوع في
1: هذا أول تطور يعني في مفتاح الغيلة
0: في الغيلة هذه يعني بدأت يعني تكون يعني تتكون النهضة التعليمية الأهتم بالسلطان صالح كذا في المنطقة الصالحية هذا تحديدا يعني
1: والمدرسة الوسطى كذا تم تعمل يعني
0: ايوه بس كنت تعمل كذا يعني كنت مولدت من مكلة أربع سنوات من مكلة أول
1: نعم
0: ف يعني سألت واحد أنا مغترب من سلطنة يعني قلت له إيش يخل لك أنت أنت مدير إدارة إيش يخل رأيك من البلاد هذه يعني مرة كتبت بيت قال في الشهر ومكاتب ودوائر كتب على أبوابها الويل الوطني من السوداني قلت له دقوبة قال دقوبة يعني
1: إذا والدك يعني كان مدرس في غيل بوزير يعني
0: انتقل مدير الحامي ثم انتقل
1: يعني كم سنوات أخذت في الغيل يعني
0: في الغيل من يوم الزواج يعني
1: من
0: يوم الزواج هذا واستقروا أخذوا أربع سنوات
1: أربع سنوات
0: كلهم هذين خلوهم أربع سنوات وبعدين
1: بعدين تنقل وأنت من الأسرة في الغيل
0: الأسرة في الغيل بقينا في الغيل هذا
1: يعني الغيل أصبحت موطن جديد بالنسبة
0: للغيل كيف أموال حق جدي وكانت يعني إراها واحد وكيل يعني وهو جدي مسافر وعمامي
1: وعمامي
0: مسافرين كلهم أربع مطن مسافرين ما حد إلا أنا وجدتي ووالدتي في الهذا بس يعني ما تقول نحافظ على البيتين بيت هذا كلفوني نبيعه في السوق بعته ب 16000
1: 16000 ايش؟
0: شلن
1: شلن
0: وانا في المحكمه كنت اشتغل وبيت هذا موجود على بيت بن دحوم
1: طيب وين تتخرفون يعني في ذاك الوقت يعني والله في نفس المنطقه
0: ما اتذكر نروح مكان لان الاسره صغيره
1: صغيره
0: انا وعجوز وامي بس
1: نعم
0: معنا قلت لك من زملائي اتذكر عبد العزيز البيض من زملائي احمد محمد هبري من زملائي
1: ذكريات الطفولة
0: يعني ذكريات الطفولة هذه في يعني محمد بعباد
1: محمد بعباد الفنان
0: الفنان هذا بس قضيت سنة واحدة بعدين انتقلت المكلة هذا زاملنا هذا عبد الله عمر بالفقية مرحبا بن ثعلب ايوه
1: في الغيل
0: اي لا لا مكلة
1: في
0: مكلة في السرقية غازي صالح وصبا

0: هذا قبل ما ياتي للغيل كان يعني ايش يعمل في مكان المدرسة يعني كان؟
1: مدرسة
0: ايش كان؟
1: راح انت تقول الحامي يفتح مدرسة في الحامي
0: اول قبل ما يجي للغيل
1: راح يجي للغيل يعني قال لي يقول لي هذا واحد طيبين يعني سيد من الحامي.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضرتكم آذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بجامع عمر بمدينة المكلا، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا، نستكمل معكم الآن، نتبقى من برنامج من رحيق العمر.
1: اذا والدك يعني كان مدرس في غيلبة وزير، يعني
2: انتقل مدير الحامي ثم انتقل،
1: يعني كم سنوات اخذت في الغيل؟ يعني
2: في الغيل من يوم سوى، يعني من يوم سوى هذا واستقلوا، اخذوا اربع سنوات كلهم هذا خلوه مع اربع سنوات، وبعدين
1: بعدين تنقل وانت من الاسرة في الغيل.
2: الاسرة في الغيل، بقينا في الغيل هذا.
1: يعني الغيل اصبحت موطن جديد بالنسبه
2: للوالد. كيف اموال حق جدي، وكانت يعني يراها واحد وكيل، يعني وهو جدي مسافر وعمامي مسافرين، كلنا بالمطن مسافرين، ما حد الا انا وجدتي ووالدتي في هذا. بس يعني ما تقول نحافظ على البيتين، بيت هذا كلفوني نبيعه في السوق، بعته ب 16000.
1: 16000 ايش؟
2: شلن. وانا في المحكمة كنت اشتغل، وبيت هذا موجود على البيت بندح.
1: طيب وين تتخرفون يعني في ذاك الوقت؟ يعني والله في نفس
2: المكان، ما اتذكر نروح مكان، لان الاسرة صغيرة
1: صغيرة،
2: انا وعجوز وامي بس. معنا قلت لك من زملائي، اتذكر عبد العزيز البيض، من زملائي احمد محمد هبري، من زملائي
1: زملائي الطفولة،
2: يعني زملائي الطفولة هذه في يعني محمد عباد.
1: محمد عباد الفنان
2: هذا، بس قضيت سنة واحدة وبعدين انتقلت المكلة هذا، وزاملنا هذا عبد الله عمر بالفقيه، عمر احمد بن سعد ايوه
1: في الغيل؟
2: اي لا،
1: المكلة
2: في الشرقية، راسي صالح وصبار.

0: إذا قبل ما يأتي للغير كان يعني إيش يعمل في المكان؟ مدرس يعني كان؟
1: مدرس إيه؟
0: إيش
1: كان؟ راح كان تدبو الحاني يفتح مدرسة في الحاني
0: أول قبل ما يجي للغير
1: كان راح يجي للغير يعني. قال لي يقول لي هذا واحد طيبين يعني سيد من الحاني جاب لي هذا الإشارة أساس من صديقه كان سكن بيتنا قال سكن في بيتنا قال وانت كنت كتف الجاركود جيت يعني في الله وقال قال كان نقرد الشعر لكن والله نعرف ان اللي يعني فرموه هذا قال لي لا يقول الشعر يعني في وهم كان عادة ثانية هذا قال يعني قالوا بعد بعد ركب هذا كان في الحامي قال عندنا أكثر وقته قال لي إلا يرس في مدرسة الشرقية يمكن هذا في بعد 48 يعني دفعت هذا 97 قال هو عاد موجود 90 محمد وسبعة ذكرناه قال يعني واحد عبد أحمد
0: حي أحمد إذا عام 52 رجعت يمكن لأول مرة
1: ما رجعت يمكن
0: قبل 10 سنوات
1: اي بالضبط
0: وين سكنت؟
1: عند عماني
0: بيتكم كان في الحارة؟
1: الحارة
0: قدام الغنية صريحة؟
1: صيدي بس الغنية صريحة
0: قدام الغنية صريحة؟
1: ايوه بالضبط يعني
0: قدام الماركيت؟
1: ايوه دار الماركيت يقولون لا
0: ايوه
1: وبعدين
0: هذا حق جدك يعني
1: ملك لا حق محمد المصطفى الجيلاني
0: وش ايش قال لك؟
1: ابن عمتي يعني لكنه شوف البيت هذا في عدة ملاك أصحاب الدكاكين كل واحد اشترى الدكان البيت هذا هو من بيت بسبعة
0: أحمد بسبعة
1: أحمد محمد بسبعة هذا
0: الكبير
1: هذا الكبير العربية
0: كله ما شاء الله عنده يعني بيوت كثيرة هو
1: بيوت كثيرة وهذا آخر بيت هذا في المكلة
0: آخر بيت
1: المكلة ذلك اليوم يعني طيب هذا بعد بعد هذا من مدير التجار المسبعة باعوا لأهل بطاطي
0: هذا البيت اللي فيها
1: هذا البيت اللي فيها نصف يعني في كل طابق دورين ثلاثة منازل
0: ثلاثة غرف تكسر
1: ثلاثة غرفة تحته هذا ستة دكاكين شايف انت هذه
0: يعني انت الجيلان مشلت البيت شلته
1: شوي باع البطاطي واحد باع من البطاطي على فوق حتى العبيد هيسيد في يعقوب بيتهم باعوا هذا قسم نصف البيت مكون من غرفتين مصالحة هذاك البطاطي الآخر ما باع أصحاب الدكاكين كلين اشترى الدكان اسمه اشترى الدكان بيع قطع يسموه مش وليس بإيجار بيع قطع الطابق الثاني اشترى بن عبيد قبل بن عبيد
0: الدور الأول
1: لا الدور الأول كله بيع أصحاب الدكاكين كله بيع
0: الدور الأول الدكاكين
1: كله بيع اشترى قبلنا هذا بن عبيد هذا بيبيع الحلويات اثنين منازل
0: في الدور الأول
1: الدور الثاني
0: الدور الثاني
1: الدور الثاني اثنين منازل مصالحة بعد منزل مصالحه من فلان منازل اشترى من جينا نحن اشترينا المنازل فوق بن عبيد مصالحة المنزل هذا غير ما محسوب يعني استاجرناه بن عبيد استاجر منزل من بساتي هذا
0: يعني منزل فوق واثنين منازل فوق في الدور الثالث
1: الدور الثالث انت يمكنك الان فوق نحن عندنا معنى الولاء عندنا بنينا غرفة او غرفتين يعني في المنزل هذا دايم حق بساتي الثاني يعني محسوب علينا بالإيجار يعني قل لي لما هذا البيت لا سمح الله يعني تهدم تهدم ملاكم متعددين يعني من بيحصل من بيحصل من
0: كثير منهم يعني
1: كثير منهم
0: دكاكين
1: صار دكاكين
0: واصحاب المنازل
1: اصحاب المنازل هذا
0: يعني انتم مال بن عبيده بس
1: ونحن أدنى بعيدة لكن لا أيضا البساطي له له منزل له منزل هذا له مصالح المنزل يتبع تتبع مصالح تتبع ريون تتبع مرور في الطريق تتبع حمامات تتبع مستودع يتبع هذا كيف مش منزل هذا لوحده يعني
0: يعني كانت البيع في ذاك الوقت هكذا تتم
1: هكذا هكذا فهمت وبعضهم هذا يعني شفتهم هذا يبيعون ما ادري يعني ايش يسموه هذا يسموه هذا البيع الولاء ولا بيعيش يعني ما يطلع دار حقي شخصي والدي مثلا على سبيل المثال مين تيجي سنة تقول لي أنا بغيت البلاء بغيت بغيت بني يعني بالي اللي فوق الهواء
0: الهواء
1: بالي الهواء طلع لك أنت دورين هذاك هي الثانية هذه قل عنا أنا بغيت بشتري منك الهواء قلت البالي الثالث يقول لك بني لك بني له طابق كامل هاي بس ولا هكذا يعني فكان ما ادري كيف سادس هذا
0: ايوه نذكر انه يقولوا انه هذا الشخص اشترى الدكاكين لكن الريوم هذا يعني ما له يعني
1: ما له هذا يسمونه بيع الولا يتغلينا يبدو هكذا والله اعلم فصعبه لكن يعني تعدد ال تأتي المشاكل بعدين ترتب عليها مشاكل هذه
0: إذا لما جيت من الغيل للمكلا يعني سكنت في هذا البيت
1: سكنت في هذا البيت وتربينا في هذا البيت هذه والحمد لله
0: كل الخمسينات أنت في هذا البيت
1: كلها في هذا البيت
0: يعني بعد ما انتقلت المكلا يعني درست فين
1: درست في مدرسة حق علي بالفنية علي حسين بالفنية وعبد الرحمن الروسي
0: معلمة
1: مدرسة لا لا لا درست الشرقية
0: لا انت على حق على حسين بالفقيه
1: ايش لا لا مدرسه مدرسه بشريف
0: بشريف بشريف
1: اي زي مدرسه بشريف
0: مدرسه خاصه
1: مدرسه خاصه هنا موجوده بجنب بيت مسالم هنا في السيله
0: ايوه
1: علي بالفقيه مدرسين هذا في مدرسه انجليزيه
0: فتح
1: عبد الرحمن غزي وعلي حسين بالفقيه
0: عبد الرحمن غزي صاحب الخزانه المائيه
1: ايوه صاحب الخزانه وعلي بالفقيه كاتب في الشرطه المدنيه الله يرحمهم
0: اللي كان في النفط
1: اللي كان في النفط ايوه ابو محمد
0: ابو محمد
1: الله يرحمه يعني
0: وين المدرسه كانت؟
1: هذه في عند بيت مسالم هنا
0: بس في العبيد
1: ايوه
0: عند درب صالح؟
1: ايوه عند درب صالح هنا في هذا المكان المدرسه
0: اللي في عندكم كان اول في بير المظاليم والله ايش المنطقه هذا كان فيها بير
1: بير وانا
0: مسجد بيعشوت كان
1: مسجد بيعشوت بالضبط
0: يعني اول ما جيت من الغيل درست في هذا المدرسه
1: الفتره المسائيه هذه
0: انجليزي يعني
1: ايوه
0: اخذت كم فيها دراسه؟
1: قلت لي حوالي 6 أشهر 9 أشهر
0: مين معك كان من من الزملاء الطلاب؟
1: طبعا معدودين يعني من يعني 4 أو 5 الا بالشهر هكذا معدودين ما استمرت كثير يعني
0: دراسه بالانجليزي يعني
1: هاي دراسه بالانجليزي يعني بس وبعدين هذا كان الشاغل الكره وشاغل لقمه العيش
0: لكن مدرسة الشرقية درست فيها
1: كملت هنا الرابعة قلت لك هذه زملائي اللي بحين عبد الله برد فلقي عمر مثالب
0: يعني انت هذه الدراسة المسائية الصباح يعني كان في المدرسة الشرقية
1: مدرسة الشرقية لما كملنا هذا
0: كم سنة درست في الشرقية
1: 4 سنوات
0: 4 سنوات
1: 4 سنوات
0: مين كان مدير في ذاك الوقت؟
1: ذاك الوقت هذه جينا حصلنا علوي المفلحي
0: علوي المفلحي
1: الأستاذ علي المفلحي وما استمر معنا الا حوالي سنة جابوا الشيخ نصر مرسال علي راح يدرس كمل الدراسه كمل دراسته يعني
0: في السودان
1: في السودان جابوا الشيخ نصر هذه الشيخ نصر هذه استمر معنا سنتين يعني تقريبا يعني بعدهم
0: لكن والدك درس في المدرسه هذه
1: والدي درس ايوه
0: قبل ما ينتقل الغيل
1: درس يعني قبل ما ينتقل الغيل
0: درس فيها واصبح مدير فيها
1: اصبح مدير لا اتذكر عيد يعني جابنا وانا طفل يعني سكننا في المكلا يعني
0: اول ما جابك جابك للمدرسه الشرقيه
1: ايوه لا هو مع ما شاهدته انا مدرس الا ناس قالوا
0: لي ايوه ايوه ايوه بس جالك جابك للمدرسه الشرقيه يعني
1: ايوه عمان بيوظفوني
0: لكن هو كان يعني هو في نقله والدك كان برا ولا في في هذا العام لما تحولت المكلم
1: كنت سافر كنت في جيبوتي
0: في جيبوتي سافر جيبوتي يعني
1: نعم بس اللي جيت لك سمعت اخباره يعني
0: لكن اعتقد انه في احد اعمامك مدرس في
1: مدرس عبد الرحمن لا عبد الرحمن عبد القادر
0: وكان يحتفك
1: اقول لك يعني هذا يعني انا ما احتاجت يعني لقيت لي انا حسنت شعري عند الحلاق
0: هندي
1: حلق الشباب
0: حلاق هندي يعني
1: ها
0: حلاق هندي
1: حلاق لا بعيسى
0: بعيسى
1: ابو محمد بعيسى محمد بعيسى
0: ايوه
1: فهم يوم ادلى في الطابور يقول لي تفضل ايش هذا بقى المخالفة كيف مخالفة احنا ما لقيت شيء خلاص يعني قال الا
0: عمك كم
1: عمي هو يا شيخ اوه
0: فاين
1: بس بعدين يعني انا قالوا طيب اخبرته حد ماشي ممنوع ماشي في الاعلان ماشي اخباري ممنوع تلقون هذا ممنوع ما لازم تقرد ما مكرد خلت اللي يجوزوا من اللي ما رسخات يعني بس جاد هو يعني جاد في جاد جاد كذا يعني ونجديها هذه يعني على حسابي الله يرحمه
0: طيب وفي ذاك الوقت والدك كان مسافر يعني
1: والدك مسافر سمعت اخباره بعدين من الطلاب الكبار يعني طيب انا ما حضرت والدك لان اتذكر يعني سكننا في بيت بهرمز
0: في حيشيد يعني.
1: وقبلها هيدا سكننا هذا الا كله موقت كله موقت يعني 6 شهور 4 شهور 6 شهور 8 شهور سنة في حي السلام يعني الدار بعد
0: حبيتكم في الدار ما وسعت
1: يعني ما وسعت بو يعني
0: لأن أخو عمامك كثير
1: منه عمامك كثير
2: خلاف الزراق هم لهم عبدنا وما خلاف الشوب وتذكر متعبنا لهم بدا ودوا ولا ما عرف وديك هل تلقى بعيدك لا تفرق عمرنا ما عزبنا ولا خلاف الشوق وتنقرنا تبرق لهم بدا ودوا ولا ما

0: برنامج حواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. اخراج خالد احمد عامر. اشراف عام افراح محمد جمعه خان.
1: انتاج اذاعه المكلا 2019.

المستمعين الكرام، هذه إذاعتكم اللهم نوافيكم بالموجز الختامي ليومنا الخميس. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بالمكلا أول اجتماع للجنة الفنية المشتركة لمتابعة مشاريع الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النظيفة بالشراكة مع شركة أكوا العالمية، وذلك لإعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لقطاعي الطاقة والتحلية بمحافظة حضرموت. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على أوضاع ونشاط مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر والدور الذي تطلع به المؤسسة باعتبارها من المؤسسات الوطنية الإعلامية الرائدة في الوطن. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت جمعان بربع بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة مقتل الشاب مناف صالح بسبعين الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة سيئون متأثرا بإصابته. استقبل وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني أمس بالمكلا مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد ورئيس مجلس إدارة المكلا للبحوث والدراسات ومشفى الرحمة التعاوني الخيري لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل الخيري والدعوي والخدمات المجتمعية بالمحافظة. قدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بربع أمس الأربعاء واجب العزاء والمواساة إلى أسرة آل باسبعين في وفاة الشاب مناف صالح باسبعين، وذلك خلال زيارته لمنزل الأسرة بمدينة سيئون. ناقش المدير العام لمديرية سيئون محمد عوض العامري اليوم مع نائب مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد علي فرج الصاعي جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في مدينة سيئون والجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة. مستمعينا من إذاعة المكلا، قرأت على حضراتكم الموجز الختامي ليومنا الخميس. ختام ورسالة الإذاعي هو القرآن الكريم، حيث نصت وإياكم للمقرأ أمير الدين محمد سعيد وما سيتيسر له من سورة السجدة.

الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعنا الكرام, بهذه التلاوة العطيرة التي تلاها سمعنا المقرئ أمير الدين محمد سعيد, نكون قد وصلنا بكم إلى ختام بث إرسال الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا الخميس. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم, هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.